معنا الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافحوا الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تخرب.
1: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5 صلنا.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير وبالسعادة والسرور وصباح المحبة وصباح الخميس الونيس. إذن صباح يوم جديد وصباح خميس جديد، فصباح الخير لقلبك المتعب من التفكير، ألقي أحمالك على باب السماوات، فرب الصباح هو رب الكون، قادر على أن يبدل عسرك يسرا في طرفة عين. نصبح عليكم مستمعينا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. نتمنى لكم أوقات ممتعة بصحبتنا، نبدأ الحين بهذا التوقيت إلى 9 صباحا برفقة العديد من المحطات والفقرات الصباحية. هذه تحياتي الصباحية أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. مستمعين الخميس الونيس ولا ألقاب متعددة، أحتار محبي الخميس في شو يطلقون أي لقب للخميس، والمعروف والمشهور أكثر الخميس الونيس، وبعد الخميس الممتع والخميس السعيد والخميس الفنان وشو بعد؟ وايد ألقاب ليوم الخميس. الخميس حتى في مرة شفت مثل هي نكتة، ما أعرف هل هي نكتة أو شو بالضبط، أن رافق الناس اللي شبهون الخميس ولا ترافق الناس اللي شبهون الأحد. مسكين الأحد مظلوم. ومستمعين دائما يوم الخميس هو الاعتذار المؤدب الذي يقدمه لك الأسبوع، اقبلوا هذا الاعتذار ولا تعكرون مزاجكم بشيء ما يسوى، وأبسطوا أنفسكم بعد التعب هذا الأسبوع. يعني مستمعين يوم الخميس دائما يجيك مكافأة لنا، ودائما الصباح دائما يكون صباحات رائعة رغما عن كل شيء، فلا يغير هذا الصباح ميعاده في الحضور ولا يبدل وجهه المشرق بالنور، يجيء دوما كما عهدناه باسما مضيئا، يعلمنا أن الظلام مهما طال لا بد له من زوال، وأن دوام الحال دون تغيير من المحال، وأن الأرواح السعيدة تحيا على قيد الآمال. فمستمعينا دائما نتمنى لكم كذا هذه الصباحات السعيدة على 9-4-7-7-7-9-7-5 في انتظار رسائلكم الصباحية.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: صباحكم الله مجدداً مستمعينا الأحبة، وفي الخميس الونيس لكل من يستمع لنا في الخميس الونيس، ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. مستمعينا سامعين عن فن شعبي اسمه فن الزهيريات. فن الزهيريات يتميز فيه أحد الفنون الشعبية السعودية. راح نتعرف أكثر على هذا الفن مع ضيفنا في الساعة الثانية من البرنامج، الشاعر علي العودان، فراح يكون معنا بإذن الله تعالى في الساعة الثانية من البرنامج، وراح نتعرف أكثر، وراح يكون بما أن يوم الخميس مثل كذا يعني صباحية شعرية أدبية جميلة برفقة الشعر النبطي السعودي، ونتعرف على فن الزهريات، وأيضا راح يعمل مثل محاورة أو مجاراة لفن الميدان العماني. أنا قلت كذي أشوقكم قبل يا جماعة، قبل أقولكم موضوع اليوم. بخصوص موضوع اليوم مستمعينا، هل المنافسة تحفزك أو تحبطك؟ هذا سؤال حلقتنا لليوم، هل المنافسة تحفزك أو تحبطك؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. يعني ممكن المنافسة أنت تبذل أكثر جهد وتحاول تثبت نفسك أنك تقدر، وأحيانا تتحول هذه المنافسة للأسف الشديد إلى ضغط لأنك أنت تحاول أنك تثبت نفسك أكثر. وأحيانا المستمعين المنافسة تتحول أيضا إلى ضغط وتخليك تقارن نفسك بالآخرين، وتحس أنك لو هيش ما سويت ترى ما يكفي وما راح توصل للآخرين. وايد منافسات الحين مع العودة للعمل والعودة للدراسة وما إلى ذلك، يصير وايد في بيئات العمل وبيئات الدراسية دائما يكون في هذيك المنافسة اللي أحيانا تحفز الواحد وممكن أن تشجعه أن يتقدم أكثر، وأحيانا يعني تصير له مثل إحباط وضغط. فمستمعينا شاركونا، هل أنت من الأشخاص اللي وجود شخص ينافسك يخليك تقول لا لأن لازم أطور نفسي، أو بالعكس تبدأ تفقد حماسك؟ فسؤال حلقتنا اليوم، هل المنافسة تحبزك أم تحبطك؟ طبعا مستمعينا أكيد المنافسة لازم أنها تكون موجودة في كل مكان، وأنا أشوف أن ظاهرة المنافسة ظاهرة صحية عشان الكل يتقدم، لكن في هناك مثل ما نحن كلنا عارفين المنافسة الشريفة ومنافسة غير شريفة. فالمنافسة مستمعينا يعني في كل مكان، ما بس يعني مثلا في الرياضة أو في المسابقات، هي موجودة تقريبا في كل تفاصيل حياتنا، في الدراسة في العمل وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي على فكرة، خصوصا صانعي المحتوى يتنافسون من يقدم محتوى أفضل، من يظهر بفكرة خارج الصندوق أكثر. وخصوصا الشركات اللي تتبنى صناع المحتوى أو مثلا الشركات التسويقية، عاد هني يتوقف الكلام، مش كل شركة تحاول تنافس الشركة الأخرى، فطبعا البعض إنه يتنافس بطريقة وايد حلوة والبعض إنه لا، يكون كذا مثل ضغط عليه. فمستمعينا لما تشوف أيضا شخص حقق إنجاز وتبدأ بشكل تلقائي تقارن نفسك فيه، فهنا هل تعتبر هذه المقارنة سليمة ويعني تندرج تحت ظاهرة المنافسة أو لا؟ عن نفسي أشوف لا، يعني المقارنة تختلف والمنافسة أيضا تختلف. المقارنة المفروض نحن ما نقارن، نرجع نقول ما نقارن أنفسنا بالآخرين، لأن كل واحد له رحلة الخاصة في هذه الحياة، كل واحد يعني الحياة ما تمشي على قياس أو مقياس واحد، أنت مقاس حياتك يختلف عن مقاس حياة غيرك، توقيتك أيضا يختلف عن توقيت غيرك. مستمعينا نروح لمعلومة من الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أن المنافسة ترتبط بشكل كبير بما يسمى بالمقارنة الاجتماعية. يعني الإنسان يحاول يعرف أين يقف مقارنة بالآخرين، وهل هو متقدم أو متأخر أو قريب من مستواهم. وأحيانا مجرد وجود شخص قريب من مستواك لكنه متقدم عليك بخطوة ممكن يشعل عندك الرغبة في التطور، وهنا المنافسة ما تكون ضد الشخص نفسه بقدر ما تكون دافعا، لأنك تقول إذا هو قدر أنا بعد أقدر أطور.

عقلية أني أبقى أحقق وأني أبقى أتقدم، وهذه عقلية دفع للأمام، لكنها ممكن أيضا تخليه يدخل بعقلية أني ما بأخسر أو أظهر أقل من غيري، أو ما بمثلا أن الناس تشوفني بنظرة أقل. فهني مستمعينا يتحول الدافع لخوف من الفشل. يعني أحيانا الفرق ما يعني ما في المنافسة نفسها، الفرق في كيف نحن ننظر لهذه المنافسة وكيف نحن نتعامل أيضا مع هذه المنافسة. إذن مستمعينا 94777795 وصلتنا مشاركات بموضوع حلقتنا لليوم، هل المنافسة تحفزك أم تحبطك؟ مريم الحسنية تحياتي لك يا مريم الحسنية، تقول أنا المنافسة تحفزني خصوصا في العمل، لما أشوف شخص متميز أحاول أتعلم منه وأطور من نفسي، بس ما أحب المنافسة اللي يكون فيها تقليل من الآخرين. يعطيك العافية مريم، وهذا بالضبط اللي أنا قاعدة أتكلم عنه. تحياتنا لك عبد العزيز العبد الله من قطر، يعطيك العافية عبد العزيز العبد الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أختي أبرار المشيفري والمخرج عاهد زجالي، معكم عبد العزيز العبد الله من قطر. بخصوص موضوع الحلقة، بصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي المنافسة بالنسبة لي تحمل الوجهين، ولكنها تميل كفة التحفيز بشكل أكبر بكثير، فهي مصدر إلهام وتطور وأيضا فرصة للتعلم المستمر، ولكن في المقابل يمكن أن تتحول المنافسة إلى عامل إحباط إذا انقلبت من منافسة إيجابية تسعى للأفضل إلى مقارنة سلبية تفقد العمل معناه وقيمته الحقيقية. السر يكمن دائما في أن تكون المنافسة الحقيقية مع الذات وتطويرها باستمرار، بحيث يكون هدف الأمس هو ما نتفوق عليه اليوم. يعطيك العافية عبد العزيز العبد الله، وفعلا عبد العزيز العبد الله ذكر نقطة جدا مهمة مستمعينا، المنافسة مع الذات، كيف أنك أنت ممكن تتقدم وتتطور ولا أنك تتراجع وتوقف مكانك. وتحياتنا لك يا ناصر بن محمد الزيادي، ناصر بن محمد الزيادي يقول ما دام الله يعلم كم الجهد الذي تبذله ومدى رغبتك وتعلقك بما تسعى له، فلا جهد ضائع لك ولا خيبة ستصيبك. ودمتم سالمين مع الأجواء الجميلة الطبيعية ومع الخميس الونيس وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب. تحياتي لكم جميعا، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بنيابة سمد الشان، كل تحية لك يا ناصر بن محمد الزيادي. تحياتنا أيضا لسامي العبدلي، يقول سامي العبدلي تحياتي وسلامي لجميع عشاق الإذاعة وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي، كل تحية لك يا سامي العبدلي. وأيضا نصبح على حمدان الرديني، حمدان الرديني يقول طريق القمة لا يفرشه أحد بالورد، والتميز لا يهدى لمن يكتفي بالمشاهدة، المنافسة الحقيقية، ينعلم موضوع حلقتنا اليوم، المنافسة الحقيقية هي أن تتحدى ذاتك كل يوم وتستثمر في عقلك ومهاراتك حتى تتجاوز سقف توقعاتك القديمة، لا ترضى بأن تكون في الهامش، بل اصنع لنفسك حضورا يفرض احترامه، وخلف ورائك أثرا يليق بطموحك، فمن يعشق الصدارة يجعل من التطوير المستمر عادته ومن التميز أسلوب حياته. جميل يا حمدان، يعطيك العافية يا حمدان. إذن مستمعينا، هل المنافسة برأيكم هل هي تحفزك ولا تحبطك؟ وإيش رأيكم بشكل عام بموضوع المنافسة خصوصا في بيئات العمل أو في بيئات الدراسة؟ على 94777795 نستقبل مشاركاتكم.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: مستمعين، لحماية سلامتهم النفسية، ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون يطالب بحظر منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما بأوروبا. نقلا من جريدة الشبيبة، تتجه الضغوط الأوروبية نحو فرض قيود مشددة على وصول صغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي وسط دعوات متزايدة لإقرار حظر موحد يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي للحد من التداعيات المقلقة لهذه المنصات على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. وفي هذا السياق، مستمعين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفوضية الأوروبية إلى دعم فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما على مستوى التكتل الأوروبي، وذلك عقب تعثر إقرار التشريع المحلي في فرنسا. وأكد ماكرون في رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وطلعت عليها رويترز، أن سن تشريع أوروبي جديد بات أمرا ملحا لحماية جميع الأطفال في أنحاء الاتحاد، لا سيما بعد أن أبطل المجلس الدستوري الفرنسي مشروع قانون محليا خلال الصيف وقبل دخول حيز التنفيذ. وتأتي الخطوة الفرنسية في أعقاب الحظر التاريخي الذي فرضته أستراليا العام الماضي على استخدام الأطفال لوسائل التواصل، بينما تدرس عدة دول أوروبية اتخاذ خطوات مماثلة في مقابل احتفاظ دول أخرى، خاصة الدول الإسكندنافية، برأيها في إبقاء القرار بيد أولياء الأمور، وسط ترقب لما سيتضمنه خطاب حالة الاتحاد المرتقب لرئيسة المفوضية الأوروبية. فشو رأيكم مستمعين الأحبة؟ هل تشوفون الأفضل نعمل حظر لمنصات التواصل الاجتماعي للأطفال اللي عمرهم 15 سنة وأقل، ولا عادي أنه يعني ممكن البعض يستفيد لأن في منصات وفي محتوى تعليمي وهادف لهم؟ يعني مستمعينا، احيانا نحن نشوف مثلا اوكي في مثلا محتوى تعليمي ومحتويات هادفه وممكن ان يساعدهم في تطوير ذاتهم، لكن في المقابل ما تلاحظون عيوب منصات التواصل الاجتماعي للاطفال المراهقين اكثر من ميزاته؟ فاذا مثلا صار هني في عمان، هل فعلا راح تطالبون بالحظر للأشخاص أن يعني ما يكون للأطفال وللمراهقين أنهم يشوفون منصات التواصل الاجتماعي أو لا؟ وما ممكن مثلا واحد عمره 12 سنة أو 13 سنة يفتح الحساب على سبيل المثال على سناب شات مثلا، ويعني ويحرف يعني بدل ما يكتب 13 سنة عادي يكبر نفسه 10 سنوات 23 سنة عشان يدخل مثلا سناب. فيعني ما أعرف، ممكن إن نحن بنقول ممنوع أو محظور أو أيا كان، لكن ممكن الطفل راح يعني يلجأ لهذه الحيل إنه يزيد من عمره عشان يكون عنده هذا الحساب، إلا في حالة إن شركات أو منصات التواصل الاجتماعي عملت حركة اللي هي حركة إنه يعني ما يصير مثلا الواحد يزور مثلا عمره أو شيء. فما أدري مستمعين، شاركونا هل يعني تشوفون أنه ممكن يعني الأفضل أن يصير حظر لمنصات التواصل الاجتماعي للي 15 سنة فما دون، أو أنه لا عادي؟ ونرجع مستمعينا لموضوع حلقتنا لليوم، هل المنافسة تحبطك أو تحفزك؟ على 0947779975 شاركنا صالح من السعودية، يقول صالح: أسعد الله صباحك أبرار، أنا عن نفسي المنافسة تحفزني وما أشوفها شيء يحبط، بالعكس خصوصا في البزنس المنافسة تصنع منك شخص أفضل وتخليك تبتكر وتدور على أفكار جديدة وتطور شغلك باستمرار. إذا شفت شخص أفضل مني ما أقول ليه هو أفضل وأقل وش اللي عنده وأنا ما عندي، وأتعلم منه وأحاول أتطور بالنهاية. المنافسة الحقيقية ما أنك تهزم غيرك، المنافسة أنك كل يوم تكون أفضل من نفسك أمس. كل تحية لك يا صالح. جماعة نعيد ونكرر، رقم الواتساب هذا ليس رقم للاتصال، رقم الواتساب 94777975 ليس رقم للاتصال، في الأفضل ما يصير يعني ما حد يتصل فينا على هذا الرقم. تحياتي لك يا هدى اليعربي. هدى اليعربي تقول: اللهم إن كان عطاؤك لنا مؤجلا فعجله بلطفك، وإن كان محجوبا فأكشفه بكرمك، وإن كان عسيرا فسهله بقدرتك، وإن كان يسيرا فتمم ببركتك، واجعل لنا من رزقك ما تطمئن به قلوبنا وتستقيم به حياتنا يا واسع الفضل. صباح الخير. تحياتي لك أبرار ولعائلتي، الله يحفظكم ويحفظك يا هدى اليعربي. مستمعينا راح أقرأ بقية مشاركاتكم إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عودة صباحية مجددة ونرجع نصبح عليكم مستمعينا ونتمنى لكم صباحات مليئة بالتفاؤل وصباحات ممتعة دام الخميس الونيس. مستمعينا المنافسة برايك هل تحفزك أو تحبطك؟ كل تحية لك يا خالد البلوشي. تواصل معنا خالد على 94-777-975 ونذكركم أن هذا رقم للواتساب فقط. فيقول خالد البلوشي بصراحة المنافسة تحفزني إذا كانت مع شخص قريب من مستواي أحس أنها تخليني أبذل جهد أكبر، أما إذا كانت المنافسة قوية جدا ممكن أفقد الحماس وأقول خلاص ما بقدر أواصل. يعطيك العافية يا خالد. فالواحد أيضا حتى يختار، يعني يختار بعناية من اللي ينافس، يعني مع من يتنافس مثلا وأي بيئة أو شو الهدف أساسا، هل الهدف فعلا يستحق أن ننافس عليه أو لا. وكل التحية أيضا لأستاذة عيدة المعمري، نوجه لها تحياتنا الصباحية. تقول أستاذة عيدة المعمري: المنافسة الجميلة لا تشعل فينا الرغبة في التفوق على الآخرين فحسب، بل توقظ فينا الشغف. جميل أستاذ عيدة ويعطيك العافية. كل التحية لك يا علي. يقول علي: تحفز إذا أخذتها من خلال تقوية نقاط ضعفك بما يتفوق عليك الآخرين، بهذا الشكل تتطور وتصبح قوة. جميل يا علي. وأيضا نصبح على مشعل الرشيدي من المدينة المنورة من السعودية. يقول مشعل الرشيدي: أنا أشوف المنافسة تحفز إذا كانت مع نفسك، اليوم أفضل من أمس، لكن إذا صارت مقارنة مستمرة بالناس ممكن تحبطك وتخليك تحس أنك متأخر، وأحيانا المنافسة تكون مثل البنزين. فكيف يا مشعل المنافسة تكون مثل البنزين؟ يقول: إذا فزت مرة تقول أقدر أكثر، وإذا خسرت تقول المرة الجاية لهم كلام ثاني، لكن أسوأ شيء لما تتحول من منافسة إلى هوس بالمقارنة، وقتها بدل ما تتطور تبدأ تراقب غيرك أكثر مما تراقب نفسك. مشعل الرشيدي من السعودية، يعطيك العافية مشعل. فعلا الأهم أن المنافسة مع الذات. وكل التحية لك فايز العلوي أيضا على 94-777-975، هذا رقم الواتساب الشبيبة. تواصل معنا فايز العلوي. يقول: أصحاب الإنجازات الكبيرة لا يعتمدون فقط على الحماس العابر، وإنما يمتلكون قدرة على الاستمرار رغم الفشل والتعب والإحباط، لأنهم يعرفون كيف ينعشون دوافعهم ويعيدون توجيه أنفسهم. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون المبدعون المتميزون طاقم صباح الشبيبة. كل تحية لك يا فايز الوالي العلوي من صور العيجة. تحياتنا لأهل الصور العفية. أيضا شاركتنا مرة أخرى أستاذة عيدة المعمري، تقول: برأيي المنافسة إذا كانت صحية فهي من أجمل المحفزات التي تصنع الشغف وتدفع الإنسان للتطور، لأنها تجعلنا نرى قدرات الآخرين فنستلهم منهم بدل أن نقارن أنفسنا بهم، ونسعى لأن نتقدم خطوة كل يوم. معكم عيدة المعمري. كل التحية لك أستاذة عيدة وشاكرين لك مشاركتك. وأيضا نصبح على إسحاق المحروقي. إسحاق المحروقي أيضا شاركنا بخصوص موضوع حلقتنا لليوم: هل المنافسة تحفزك أو تحبطك؟ يقول إسحاق المحروقي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. المنافسة تحفزني أكيد، وأصعد بها سلم للأمام، أبذل بها قصارى جهدي من الشغف والحماس للوصول للغاية المراد تحقيقها. يعطيك العافية إسحاق، وإن شاء الله نشوفك دائما محقق كل غاياتك أنت وجميع من يسمعنا. أيضا وصلتنا مشاركة من عبد المجيد بن عبد الله المزيني، يقول: اللهم تولى أمورنا بحسن تدبيرك وسعة فضلك وجميل كرمك، صباح الخير. صباح النور عبد المجيد، ويعطيك العافية على هذا الدعاء. وكل التحية لك يا يوسف الرديني. يقول: المنافسة تحد حافز قويا للنجاح والتطور، ولكن يعتمد على طريقة إدارتها.
يعطيك العافية يوسف الرديني وشاكرين لك مشاركتك. أيضا علي الحمد من السعودية يقول في العمل من خلال المنافسة استغليت ذلك في تطوير قدراتي ومن خلال ما يتفوق عليه الآخرين من مسميات وظيفية أعلى، من خلال ذلك وصلت لمستواهم وأصبحت رقم صعب. تحياتي لكم جميعا. كل التحية لك أخوي علي. وفعلا هنا نحن نقدر نقول المنافسة غالبا تكون منافسة صحية، أنك أنت تتقدم أيضا، ويعني أكيد أنك تتمنى الخير لغيرك لكن أيضا تنافسهم بحيث كذلك تكون الرقم الصعب. وأيضا أبو سيف على 94777975 يقول الكلمات لا تغني شيئا عندما تكون الأفعال عكسها. يعطيك العافية أبو سيف. وأيضا خميس أبو حميد الفزاري يقول المنافسة هي مقارنة ويجب ممارستها خاصة في مجال العلم والرياضة. معكم خميس أبو حميد الفزاري ولاية السويق. كل التحية لك خميس على مشاركتك. وأيضا تحياتي لك يا بدر الرديني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي عمرها ما كانت الحياة بلا منافسة، والمنافسة هي أساس النجاح. تحياتي بدر الخضر الرديني. كل التحية لك يا بدر. إذن مستمعينا كذا قرينا بعض المشاركات على موضوع حلقتنا لليوم، هل المنافسة فعلا تحفزك أو إنها تحبطك؟ أحيانا المستمعين ممكن أنها تحفزك مثل ما ذكرت ومثل ما ذكر أغلب المشاركات، أن إذا كان الشخص فعلا يعني يحاول أن فعلا أن هو يكون الرقم الصعب، أن يكون أفضل عن ذاته في يوم من الأيام، أو مثلا يكون أفضل عن قبل، أيضا يكون أفضل عن الآخرين. بس متى يا ترى تتحول المنافسة إلى مقارنة؟ في شيء ثاني ممكن يصير مع المنافسة مستمعينا، هو أنك بدل ما تقيس تقدمك مقارنة بنفسك تبدأ تقيس قيمتك مقارنة بالناس، وهنا المشكلة. لأنك ممكن تشوف شخص مثلا اشترى بيت، وشخص ترقى في عمله، وشخص بدأ مشروع، وشخص تزوج أو سافر أو حقق إنجاز معين، وتبدأ تجمع كل هذه الأشياء وتقارنها بحياتك في لحظة واحدة. والأبحاث المستمعين حول المقارنة الاجتماعية تشير إلى أن المقارنة مع شخص متقدم عليك ممكن تكون مفيدة أحيانا إذا أخذتها كمصدر للتعلم والتطور، لكنها قد تكون محبطة إذا تحولت إلى شعور بأن نجاح الآخرين دليل على أنك فاشل. فما كل شخص سبقك يعني أنك تأخرت، يمكن ببساطة أنتم تمشون في طرق مختلفة. فعلا إذا شفتوا شخص أفضل عنكم مثلا في عدة أمور وأنتوا بنفس المجال لكنه متقدم عنك أميال كثيرة، فهذا ما يعني أبدا أنك أنت فاشل، لكن التواقيت يا جماعة تختلف. يمكن الله أنعم عليه أنه يتقدم عليك، لكن ممكن أنت أيضا تتميز بحاجات ما تكون موجودة عنده. إذن مستمعين المنافسة تحفزك أو تحبطك على 94777975 في انتظار مشاركاتكم.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: مستمعينا بإذن الله تعالى بكرة يوم الجمعة راح يكون في كلية مسقط ملتقى مختبر الاستراتيجيات والأثر، تجربة تجمع بين المعرفة والتطبيق وتحاكي أجواء العمل في بيوت الخبرة والاستشارات. ولنعرف أكثر عن هذا الملتقى، ملتقى مختبر الاستراتيجيات والأثر، ينضم معنا عبر الاتصال الدكتور محفوظ بن صالح الصباغ، محاضر أكاديمي في كلية مسقط. دكتور محفوظ صباحك خير.
2: صباح النور والسرور وخالص الشكر لإذاعة الشبيبة على كريم الاستضافة وحفاوة اللقاء، والتحية إلى المستمعين الكرام.
1: واجبنا.
2: الله يبارك فيكم. يسعدنا أن أشارككم اليوم حديث عن طموح يتشكل وجهد يتهيأ للظهور وموعد نترقبه بكل شغف يوم الجمعة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، كل التوفيق نتمنى لكم دكتور محفوظ. دكتور محفوظ، في البداية ما فكرة مختبر الاستراتيجيات والأثر؟
2: في ملتقى مختبر الاستراتيجيات والأثر تكون لكل توصية حكاية، ولكل اختيار حجة، ووراء كل عرض رحلة من البحث والاستكشاف والمناقشة ومراجعة الأفكار، بحيث يعمل الدارسون في فرق تحاكي بيوت الخبرة والاستشارات، يستعدون لتقديم حصاد تجربتهم بأساليب إبداعية.
1: نعم، جميل جدا.
2: تأخذ الحضور إلى ما وراء القرار ذاته، كيف فهموا هذا التحدي، وكيف وازنوا بين الخيارات الاستراتيجية، ولماذا رجحوا مسار دون سواه. ومن رحاب كلية مسقط تنطلق هذه التجربة الفريدة، امتدادا لدورها في التعليم والتأهيل وبناء القدرات وما تتيحه برامجها للدراسات العليا في ماجستير إدارة الأعمال وبرامج الأمن السبراني والأدلة الرقمية وإدارة الاستدامة والابتكار. هذه فرصة لتعميق المعرفة وتوسيع آفاق الممارسة المهنية، والشكر والتقدير لإدارة الكلية على دعمها، ولزملائنا والدارسين وفرق التنظيم على ما يبذلونه من عناية وجهد لإنجاح هذا اللقاء
1: بإذن الله تعالى. والملتقى بإذن الله راح يلاقي كل النجاح. دكتور، لماذا اخترتم محاكاة عمل بيوت الخبرة والاستشارات؟
2: الآن المختبر هو عبارة عن تجربة تعليمية تضع الدارس في موقع يصوغ الرأي ويبرر القرار، يقرأ تحديات المؤسسة ويوازن بين خياراتها الاستراتيجية، ويقترح ما يراه جدير بالتنفيذ. جوهر الفكرة إن ما نمنح المعرفة الاستراتيجية فرصة حتى تظهر قيمتها في الممارسة، أما كيف تتجسد الفرق فهذه أولى محطات الاكتشاف نترقبها يوم الجمعة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. طيب دكتور محفوظ، لو تخبرنا كيف ممكن يحول الدارسون لمعرفة الأكاديمية إلى حلول عملية؟
2: الدارسون الآن عندما يتساءلون عن كل فكرة هم يكونوا على دور المستشار، ودور المستشار يستدعي حصافة النظر ووضوح الحجة، فكل توصية وراءها مسؤولية، وكل اختيار يحتاج إلى تفسير مقنع. الآن من خلال العمل في فرق العمل يمارس الدارسون هذه المسؤولية، ويصوغون رؤاهم بأساليب تحمل بصماتهم الخاصة. وعملية تطبيق قد يعترض طريقها بين التحدي وبين الفرص. هناك عدة أسئلة تنتقل من المعرفة إلى مساحة التقدير والاختيار. في أعمال الدارسين ملامح كثيرة لهذه الرحلة، ونترك لهم يوم الجمعة أن يكتشفوا كيف طورت أفكارهم والأسئلة التي جعلتهم يعيدون النظر في بعض الاختيارات الاستراتيجية.
1: نعم، نحن نرجو لهم التوفيق بإذن الله تعالى. طيب دكتور محفوظ، ما الذي يتعلمه الدارس من دراسة حالات الشركات العالمية؟
2: دراسة حالات الشركات العالمية هي قراءات بالنسبة للدارسين، يقرؤون ما وراء الأسماء وما وراء الأرقام وما وراء النتائج. فلكل تجربة سياق، وخلف كل تحول قرارات تستحق التأمل. فنطمح نحن الآن من الدارسين الأجلاء أن يستخلصوا هذه العبر وأن يفهموا شروط نجاح الشركات العالمية، وأيضا يتعلموا منها مواطن الفشل وحدود الاستفادة أيضا من هذه الشركات. وقد يجد الآن الزائر بين المشاركات اسما يعرفه جيدا، ثم يكتشف في حكاية الاستراتيجية ما لم يلتفت إليه من قبل.
1: نعم. طيب دكتور محفوظ، نعم،
2: فكلما اقترب الزائر الآن إلى قلب الحدث سيرى الإبداعات للدارسين الكرام
1: بإذن الله تعالى. طيب دكتور محفوظ، هل يكتفي الدارسون بتحليل التحديات أم يقدمون أيضا حلول وتوصيات كذلك؟
2: نعم، تمتد التجربة الآن إلى التوصيات مقترحة، يوضح الدارسون مبرراتها وأيضا متطلبات تنفيذها. هنا يظهر وزن الاجتهاد، لماذا اختار الفريق مثلا هذا المسار وما الذي يجعله ملائم للسياق. التوصيات نفسها نترك عرضها لأصحابها، تزداد قيمتها حين تسمع حجتها وتناقش افتراضاتها وجها لوجه في ساحة المعرض بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. طيب دكتور محفوظ، كيف تربطون أيضا التجارب العالمية بواقع المؤسسات المحلية؟
2: سؤال جميل جدا. نستفيد من اتساع التجربة العالمية ونحتكم إلى خصوصية واقعنا في السلطنة. فما يصلح في بيئات، في بيئة قد يحتاج إلى تكييف في بيئة أخرى. الآن هذه الموازنة تنمي لدى الدارس فطنة الاستفادة وحسن المواءمة. نتطلع إلى أن يثري الحضور هذا الجانب بخبراتهم حتى يفتح الحوار فرص أقرب إلى احتياجات المؤسسات في سلطنتهم.
1: نعم، بإذن الله الملتقى راح يكون في تبادل مثل هذه الحوارات بإذن الله تعالى. طيب دكتور محفوظ، ماذا يضيف أيضا التفاعل بين الدارسين والأكاديميين والممارسين؟
2: هذه التجربة نوعية، يمنح الفكرة أكثر من زاوية للنظر. الدارس يطرح رؤيته، والأكاديمي يناقش استدلالاته، والممارس يسأل عن إمكانيات التطبيق. في هذه التجربة تتلاقى وتنضج الآراء وتتسع المدارك. وأكثر ما أترقبه شخصياً هو سؤال غير متوقع يستوقف الفريق ويستخرج منه فهم أعمق ويفتح لهم أبواب جديدة.
1: نعم. طيب أيضا عرفنا أن في الملتقى إن شاء الله راح يصاحب المعرض وكذلك العروض الاستشارية، فما الذي يقدم المعرض والعروض الاستشارية المصاحبة للملتقى؟
2: المعرض والعروض الاستشارية يتيحان للحضور الاقتراب من أصحاب الأفكار والاستماع إلى خلاصة أعمالهم ومناقشة المنطق الذي قادهم إلى هذه التوصيات. الآن لكل فريق مدخله وأسلوبه الخاص في تقديم تجربته. سأترك هذه التفاصيل في عملية التقديم ليوم الجمعة. فجزء من متعة اللقاء يكتشف الزائر بنفسه ما يستوقفه وأن يجد مساحة لسؤله ورأيه.
1: نعم بإذن الله. طيب برأيك دكتور محفوظ، ما هي أهم مهارة ممكن يخرج بها الدارس من هذه التجربة؟
2: بما يخص المهارات واستشراف المستقبل أيضا، والتعامل مع الأدوات الاستراتيجية، اختيار رجاحة القرار، وأن يفهم الدارسون المعطيات الراهنة والمعطيات والمؤشرات المستقبلية، ويوازنوا بين البدائل، ثم يشرحوا أيضا اختيارهم بثقة ووعي بحدود. هذه مهارة تتجلى بوضوح أثناء الحوار. فتعامل الفرق مع هذه الأسئلة وفي طريقة التفكير والإجابة تظهر ثمرة هذه الرحلة.
1: نعم. طيب دكتور محفوظ، يعني كذا سؤال أخير، ماذا تتوقعون أن يضيف الملتقى أيضا للمؤسسات ولبيئة الأعمال في عمان؟
2: نطمح أن يفتح باب للتواصل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المؤسسية، وأن يتيح اكتشاف قدرات وأفكار تستحق المتابعة. قد تبدو الإضافة بحوار وفرص للتعاون وتوصية تحتاج إلى مزيد من التحسين والتطوير. أما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر الأثر، فنرجو أن يتبين فيما يستمر بعد اللقاء، ولهذا نترقب بكل شوق الجمعة بوصفه موعدا قد تبدأ منه خطوات جديدة وأيضا تعاون أجد
1: بإذن الله تعالى. دكتور محفوظ بن صالح الصباغ، المحاضر الأكاديمي في كلية مسقط، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت وعلى هذه الإضاءة، وكل التوفيق لكم في ملتقى مختبر الاستراتيجيات والأثر بكرة الجمعة بإذن الله تعالى. كل الشكر لك.
2: أجدد شكري لإذاعة الشبيبة والمستمعين الكرام ولإدارة كلية مسقط ولكل من أسهم في إعداد هذه التجربة. موعدنا يوم الجمعة في ملتقى مختبر الاستراتيجيات والأثر بكلية مسقط
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله، في أمان الله.

0: وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: خليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: صباحكم الله بالخير مجددا مستمعين الأحبة. اليوم الخميس رح يكون يوم مختلف كذا، صباح أدبي وصباح شعري نبطي سعودي. فضيفنا اليوم شاعر سعودي من الأحساء، بدأ رحلته مع الشعر من عام 2008، يعني عمر يا جماعة، ونشأ في بيئة غنية بالموروث الشعبي والفنون الشعرية، وله مشاركات شعرية أيضا في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وأيضا شارك في عدة أمسيات شعرية. فنرحب بالشاعر علي حسين خليفة العامر، وصبحك الله بالخير ونورتنا.
1: صبح شاء الله بالنور والسرور، والله يطول بعمرش. وأحب أقدم تحياتي للأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين، وسعيد بهذه الاستضافة.
0: ونحن أسعد أكيد شاعرنا علي. طبعا بديت من 2008، فيعني نقدر نقول إحنا عشرة عمر برفقة الشعر النبطي. فشو اللي خلاك كذا أنك تلجأ لهذا المجال؟ هل البيئة لها دور كبير بأنك تكون شاعر؟
1: أكيد طبعا، البيئة، الإنسان يعني ابن بيئته في الأمانة. وأنا نشأت في الأحساء، والأحساء يعني موطن للفن والأدب وخصوصا في الشعر. فتشوفين الكثير أو مناسباتهم لا تخلو من الشعر، من الأدب، من الأهازيج. فإذا أنت كنت نشأت في مثل هذه البيئة فطبيعي أنك تتأثر بها
0: وتكون شاعر. أكيد
1: طبعا
0: طبعا. فيعني أكثر شيء تكتب في الشعر النبطي، وأيضا كذلك عندك فن الزهيريات.
1: صحيح.
0: وفن الأبوذيات.
1: مضبوط.
0: لفت انتباهي فن الزهيريات، لكن يعني كشاعر، شاعرنا علي، شو أكثر أو أقرب الفنون الشعرية بالنسبة لك؟ هل النبطي ولا فن الزهيريات أو الأبوذيات؟
1: والله فن النبطي، نعم، هو يعتبر شعر

0: عام يعني، وهو الدارج في الوطن العربي. الفنون الأبوذية والزهيرية هم يعتبر يعني نقدر نعتبرهم فنون شعبية، لكن الجميع يعني سواء القصيدة النبطية أو الأبوذيات أو الزهيريات جميعهم مقربين يعني إلى قلبي، فنستهويهم يعني كل أنواع الشعر وكل أنواع الجمال في الشعر نستهويه.
1: نعم. طيب أنا لأن لفت انتباهي فن الزهيريات، فأبا أسمع منك قصيدة في فن الزهيريات.
0: نسمعش قصيدة في فن الزهيريات، لكن هو ترى فن الزهيريات متواجد في عمان.
1: متواجد
0: في عمان، لكن مع اختلاف المسميات وفي بعض الاختلافات الفنية. أنتوا تسمونه في عمان فن المسبع.
1: أوكي، يعني هو يشبه فن المسبع.
0: أي هو يعني يتكون من 7 أشطر، فلذلك سمي بفن المسبع. في اختلافات فنية بسيطة، أن فن الزهيرية إحنا في العادة نفضل أن تنتهي القافية بكلمة كاملة.
1: نعم.
0: المسبع التفضيل في عمان أنه ينتهي بقافية، وطبعا ذي في لأسباب كثيرة، منها أنها يستخدم في الفنون الشعبية. في الفنون الشعبية مثل الداندان. أي نعم. أو هذه الفنون الشعبية التراثية العمانية، وإحنا عندنا التفضيل في الكلمة.
1: نعم.
0: أما من ناحية الجمال فأثنينهم جميلين.
1: أكيد.
0: فنقول يضم الشعر دونك وجفت به شفاته، لما انحضرت ارتوى بيدينك شفاته، حبل الهوى لف حزني جفت اشفاته، محمل هيامي ترى بعماقكم طابع، وفاي ما هو جبل مشهود لا طابع، رسائل الحب وصلها مع الطابع، خلي يرفع الصوت عادل يدري اشفاته.
1: الله الله،
0: الله يطول لسانك. صح بدنا.
1: جميل، فعلا يشبه فن المسبع.
0: أكيد.
1: ويشبه فن الميدان. بس عندنا سؤال أيضا، هل تختلف الحالة الشعورية عندك باختلاف اللون الشعر اللي تكتب فيه؟
0: الشعر هو مأخوذ من المشاعر. فتختلف الحالة الشعرية طبعا، أكيد أنك أنت إذا كنت في حالة حزن أنك بتعبر عن الحزن، في حالة فرح بتعبر عن الفرح، فالاختلاف يكون بس في الحالة، حالة الإنسان النفسية إن صح التعبير. نعم.
1: وتكتب أكثر شيء وين بالضبط؟ هل تكتب للوطن، تكتب للغزل، أو تكتب للحزن، أو شو بالضبط؟
0: لا والله الشاعر هو مو مرتبط، يعني اللي يجي ويجول في خاطره يبديه، فهذا فيما يخص يعني الحالة الشعرية. أما اللون الشعري كذلك يتشكل من بيئة الإنسان، فأنا مثلا يعني في عائلة ربيت مهتمة بالشعر والآداب والأهازيج والأمثال، فكان جدي رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: خليفة العامر، يعني كان من الناس اللي يحفظون يعني كميات كبيرة من الشعر الشعبي. نعم. كذلك يعني عندي جدتي أم إبراهيم العامر رحمة الله عليها،
1: الله يرحمه،
0: من المحبين لهذه الفنون يعني، والاستشهاد بالأمثال الشعبية بشكل أخص. نعم. كذلك عندي والدي حسين العامر كذلك نفس الشيء، من المحبين للشعر ومهتمين الشعر، وقدوتي في هذا المشوار الشعري. نعم. عندي عمي الراوي للتراث الأحسائي، وهو اللي شجعنا وحببنا في التراث الشعري بشكل عام، من أبوذيات من زهيريات. فتتكون عندك اللون الشعري يكون واضح عندك بشكل كبير من خلال هذه النشأة، وبعدين الحالة الشعرية تقدر أنت تطبعها على خلفيتك في هذه الألوان الشعرية.
1: نعم يعني ما شاء الله أسرة شعرية بحتة تتوارثون الشعر.
0: الحمد لله
1: يعني
0: رب العالمين.
1: يدك يدتك رحمة الله عليهم، والدك، عمك.
0: نعم.
1: فكلكم كأسرة يعني تربت على الشعر وكبرت مع الشعر.
0: نعم.
1: فاليوم نحن على فكرة موضوع حلقتنا بخصوص المنافسة، فهل يعني معاكم منافسة؟ هل تتنافسون كأسرة تهوى الشعر وشعراء، تتنافسون من بينكم من يكون أفضل شاعر أو لا؟
0: لا احنا بالعكس، الجمال نشجع عليه الشعري.
1: ايوه تشجعون لكن في منافسه؟
0: لا لا منافسه شريفه ممكن، لكن نشجع يعني على الجمال الشعري. نعم نثني عليه، نعم، لان هذه القمه تتسع للجميع، يعني انك تكون اقصائي هذا شيء غير جميل. لا بالعكس، الجمال الشعري احنا نتبعه ونشجع عليه، ويعني هذا ديدنا في هذا الموضوع.
1: نعم. طيب احيانا يقولون ان الشاعر يكتب اشياء صارت له، بس بعدين لما نشوف نحن لقاءات مع شعراء او مقاطع لشعراء يقولون لا نحن ممكن يعني تلهمنا اغنيه، تلهمنا رائحه عطر، تلهمنا قصه او روايه. فهل فعلا الشاعر يعني اللي نسمع يقول القصايد ما تكون مثل حياته الخاصه؟ هل فعلا في اشياء ممكن تلهم الشاعر؟
0: طبعا أكيد أكيد، يعني هو المجال مفتوح، ففي أشياء ممكن تلهم الشاعر، وفي أشياء لا، مواقف شخصية تكون له وهو تجسيد لواقع معين حاصل له، فهذه موجودة، هذه الناحية موجودة وهذه الناحية موجودة.
1: نعم. طيب شاعرنا علي،
0: سمي
1: لك مشاركات بارزة في سلطنة عمان أيضا، من بينها أمسية لوحة عمان المشرقة.
0: جميل.
1: وأمسية ليلة وطن.
0: صحيح.
1: فشو اللي يمثلك هذه التجربة الشعرية في عمان؟
0: والله هذه يعني شرف كبير بالنسبة لي، الأمسية الأولى أو الأمسية الثانية، وأضافوا لي الشيء الكبير في مشواري للأمانة. نعم. وبالمناسبة يعني من الأشياء اللي تعلمتها من الحضور الأول وهو فن الميدان، لأن فن الميدان العماني فن جميل
1: ومميز
0: ومميز ويجذبك، يعني تحس فيه الغاز، تشويق، يعني تبغى ترابط بين الأشياء، في اللي هو معنى، في مغنى، في الجناس، يعني في جماليات كثيرة للأمانة.
1: نعم، وأحس فن يعني شعر الميدان بشكل عام يتميزون فيه، طبعا نتميز فيه نحن العمانيين.
0: نعم.
1: وأيضا يكون فن طريف، يعني ممكن الواحد اللي يقول ميدان أنت ودك ما تمل من اللي يلسى معاه، ودك طول الوقت أنه هو بس يقول ميدان. طيب يعني بما أنك شاركت في أمسيات في داخل السلطنة.
0: جميل.
1: كيف لقيت تفاعل من الجمهور العماني؟
0: والله الجمهور العماني متذوق شديد للشعر.
1: نعم.
0: وفي ولع بالشعر الأمانة، يعني تشوف ما شاء الله عليهم، كبيرهم صغيرهم، الرجل منهم، المرأة، الجميع مهتمين بالشعر باهتمام كبير، فالولع هذا اللي شد انتباهي في الجمهور. نعم. بالشعر والتذوق العالي والرفيع.
1: نعم فعلا نحن كعمانيين وايد نهتم بالشعر، نهو الشعر، اللي ما يقدر يكتب الشعر فيلقي الشعر أو ينشر كذا بعض المقاطع الشعرية.
0: وتشوفوا حافظ يعني ما شاء الله، يعني كثير من صغار السن أطفال نشوفها، وتشوفها ما شاء الله تبارك الرحمن يعني حافظ كميات كبيرة من الشعر، وده احنا يعني صراحة شيء نقبضكم عليه، يعني جميل أمانة، ويساعد على طلاقة اللسان في عند الأطفال وعند يعني محبين الشعر والشعراء.
1: فعلا هذا حرص من أولياء الأمور شعرنا علي، لاحظت أن أولياء الأمور يحرصون أن الأطفال من يومهم صغار يحفظون الشعر، وبالتحديد القصائد الوطنية العمانية، كتحفيز لهم، كطاقة إيجابية لهم، أيضا يحفظون من الشعر العربي القديم.
0: نعم.
1: فنلاحظ سواء كان بنات أو أولاد من يومهم صغار فيحفظون الشعر.
0: صحيح، يعني الشعر شيء جميل، خصوصا إذا كان بعد مرتبط، يعني في بعضهم مرتبط بالأدب وبالعلم وبالأخلاق، فكل هذه يعني محفزات للحفظ،
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: طيب هل في قصيدة خاصة كذا لسلطنة عمان؟
0: طبعا
1: نسمعها.
0: هذه نسمعها. أقول أول كلامي ذكر للواحد القهار، عزيز رازق وباسط خالق ورحمن، أبعث سلام لنبينا سيد الأبرار الصادق المصطفى أحمد علي الشان، أطلب من الله الهداية والنجا من النار، أصون ديني وأسلم منزل اللسان، يا عقل روق وقلط خيرة الأفكار، في مدح دار عزيزة وطرب الآذان، يفور دم السعادة والحزن ينهار، الهم عني سراب أسباب طروة عمان، هذه تحايا خصوصية لأهل هالديار، أخص منهم جلالة هيثم السلطان، سلام من حد عبري حتى أقصى ظفار، سلام عاشق وصلكم من بلد سلمان، شاعر حساوي يحوم ويخطف الأنظار، إن خان حظي لساني بالوفا ما خان، إن جيت دار الكرم فيها الفكر يحتار، صدقت إن قلت أنا فيها البخل منهان، العز مكسي بكم يا حافظين الجار، ما هان يلي خاويكم حشا ما هان، الله يدوم الهنا يا الله يا جبار، يدوم عز الخليج ويحفظ الأوطان.
1: آمين يا رب. إن جيت دار الكرم،
0: إن جيت دار الكرم عد راحت الحين.
1: أنا حبيت هذا البيت أكثر، لفت انتباهي أكثر، فيعطيك العافية.
0: إن جيت دار الكرم فيها الفكر يحتار، صدقت إن قلت أنا فيها البخل من هان.
1: جميل، يعطيك العافية وصحة لسانك، والكرم موجود عندنا وعندكم
0: أكيد، والنعم منكم.
1: فأكيد هذه القصيدة قصيدة يعني جميلة ورائعة، فهل كتبت يعني كذا عدة قصائد وطنية لعمان أو هذه القصيدة الوحيدة؟
0: هذه القصيدة الوحيدة، لكن إن شاء الله أنه في متتالية
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: طيب أيضا كتبت كذا قصيدة تفعيلة قصيرة طبعا عن المملكة العربية السعودية، فهل تختلف طريقة تعبيرك لما تكتب للوطن؟
0: ما يختلف يعني بكثر ما يكون تعبير الشعور وتوصيل ما بالخاطر في الوقت نفسه. يعني أنا أتذكر هذه القصيدة كانت وليدة اللحظة، كان في لقاء مع والد أحد شهداء الوطن، فلما كان يواسونه قال أنا يعني فداء لهذا الوطن، فاستلهمني على طول هذه العبارة، فقلت حنا فدا حنا فدا عبد العزيز ومن مشى في منهجه، حنا فدا حنا فدا أبو فهد ومن ركب في مركبه، حنا فدا حنا فدا لبنى محمد من يطبق منطقه، حنا فدا حنا فدا أرض الوطن ضد العدو وضد من يفزع معه وضد من يفزع معه، حنا ربينا في ظلكم ونحط يدنا بيدكم، لو تأمرون على الصغير تقدم الشايب فدا.
1: صح لسانكم ونعم فيكم.
0: نعم.
1: والله يحفظكم يا رب، يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ أيضا سلطنتنا الحبيبة، ويديم أيضا المحبة والأخوة بيننا يا رب.
0: إلهي يا رب.
1: طيب ننتقل نحن الحين للفنون الشعبية. ذكرت فن الزهيري، فن الأبوذيات، الفنون هذه تحمل مساحة كبيرة من الوجدان الشعبي، فشو اللي يجذبك فيها غير أنك أنت متأثر في البيئة طبعا، وبحكم أن أسرتك تهتم مثلا فن الزهيريات والأبوذيات، فشو أيضا شيء آخر يجذبك في هذه الفنون؟
0: فن الأبوذية وفن الزهيرية يجذبنا، طبعا هم متقاربين ومتشابهين، لكن بدنا في الأبوذية.
1: نعم.
0: الأبوذية فن من الفنون القصيرة، يعني هو يتكون من 4 أشطر فقط.
1: نعم.
0: لكن الجمالية اللي فيه عميقة، وهو يعتمد بشكل كامل على الجناس التام، الجناس التام اللي هو اتفاق الكلمة.
1: نعم.
0: ولكن اختلاف المعنى، يعني لو قلنا احنا لو قلنا ودنا يطير الشوق للمختار ودنا، زيارة للنبي لو يوم ودنا، أهيم بشوفة الشباك ودنا أقدم له سلامي والتحية. فنشوف إحنا أن كلمة ودنا جات بثلاث معاني مختلفة.
1: فعلا صحيح.
0: واحدة أن يعني من التمني، وواحدة من الإيصال، يعني ودني للمكان الفلاني مثلا. والثانية ودنا من القرب، يعني أنا أنت تدنو مني تدنو منك محبتي. فهذه الجمالية اللي فيه أنك تتكرر، والتشويق اللي فيه أنك هذه الكلمة الأولى أنا عرفت معناها، شنهي الكلمة الثانية، فرشت أرض الهوى كلها ورد لك، يفرقنا الزمن وارجع ورد لك، تحييني وأنا أسمع ورد لك، تراحيب الهوى ببوسة هنية. فالجمالية في التنقلات من جناس إلى جناس آخر، هذا في تشويق مثل ما قلنا، وبالإضافة أنه خفيف، أربعة أشطر ونقدر نكتفي منه.
1: نعم، جمالية فريدة شعرنا علي، يعني هذا الجناس شلي يميز لغتنا العربية، ويميز أيضا حتى لما نكتب نحن أو كذا، يعني نسمع للشعر النبطي والقصائد النبطية ونسمع هذا الجناس كذا، يعني وايد ممتع، وحتى المستمع يستمتع بهذه القصائد اللي هي أبيات ودنا. أنا شفتها في مقطع لك وايد حبيتها، وحبيت كيف أنك يعني كذا غيرت كلمة ودنا، وأن بنفس الكلمة بس المعاني تختلف.
0: هذا الاعتماد الكلي، يعني إذا نسمعكم بعد يفوح العود من تقبل وذاهب، ولا اهتميت بالرايح وذاهب، على ذونا حلق يلمع وذاهب، شفايف توت وعيونه بلية، يطيب القلب لا منا بسمرمر، على ريحة حطب تشعل سمرمر، يفوت يطول الليل وياك السمرمر، وتمنيت الصبح يقلب مسية.
1: الله، جميل جدا، صح لسانك،
0: صح بدنا.
1: أنا قبل قلت لك إن لفت انتباهي فن الزهريات، الحين لا،
0: الزهريات
1: أغير رأيي، فن الأبوذيات حبيت أكثر.
0: أي نعم، طبعا للزهريات ما يفرق، يعني أيوة. هو يعتمد على الجناس.
1: أيوة.
0: لكن إذا كان جناس حقيقي، لأن في بعض الأوقات تستخدم الجناس لكن إن الكلمة هي نفسها.
1: أيوة.
0: جناس غير تام يسمى، الكلمة هي نفسها لكن ما تختلف في المعنى، لكن لما نستخدم الزهرية في الجناس يصير بعد يعني يعطي إضافة من الجمالية. فيقول النوم جرد سيوف السهد حاربنا، هذا زهرية.
1: نعم،
0: النوم جرد سيوف السهد حاربنا، بسباب ترف لعب فينا وحاربنا، يحير الشيخ لا شافة وحاربنا، خايف يأذي الثرى في مشي تراقي، مؤشر الحب من عدى وهو راقي، لا فات طب الهوى لا شيخ لا راقي، بارد مشاعر وجمر الشوق حاربنا.
1: الله الله، صح لسانك. طيب، هل في قصيدة كذي من قصايدك، طبعا من 2008 نقدر نقول احنا عشرة عمر مع الشعر، هل في من بين هذه المجموعة الكبيرة من القصايد في قصيدة قريبة منك او لا؟
0: والله القصائد هم يعني
1: لا تقول لي كلهم قريبات منك.
0: لا هم يعني كأنهم الأبناء بالنسبة للأب.
1: دائما كل شعر كذا يكون إجابته، ما أعرف هل أنتم متفقين يا شعراتكم كذا إجابتكم.
0: ما نقدر نتبرى من قصيدة من القصائد، يعني
1: كذا قصيدة قريبة منك أكثر شيء.
0: كلهم قريبين، لكن نسمعكم يعني اللي طرى على بالي الحين.
1: طيب نسمع.
0: مناتي أقترب منك وطفي جمرة الأشواق، لهي بالشوق ما يطفي سوى من لمة ضلوعك، أبي منك إذا جيتك تنسيني ألم الفراق، أبي أسمع أحبك حيلنا فرحان برجوعك، ليالي عمرنا تمضي ترى وقت العمر سراق، وأنا ودي أكون أقرب من الكف لأصابيعك، ضميت وأنتظر باكر أروي خافق المشتاق، حياتي دامك الله لي ولا جفت ينابيعك، أنا متأكد بحبي على غيرك أبد ما لاق، أبد لا ينشغل بالك أبد ما كنت بابيعك، أبوصيك لمحت الهم فيني والصدر لا ضاق، فلا تنساني في رجواك ولا تنساني في ركوعك، ظروف الوقت ما ترحم محب بالهوى من ساق، أخاف الوقت يخطفني ولا هو قصد ترويعك.
1: الله الله، ظروف الوقت ما ترحم
0: ظروف الوقت ما ترحم محب بالهوى من ساق، أخاف الوقت يخطفني ولا هو قصد ترويعي.
1: الله صح لسانك، صح قصيدة دلش. وأبيات رائعة جدا
0: الله
1: حقيقة.
0: الله يطول بعمرك.
1: أيضا أنا شفت لك مقطع مع الشاعر الكبير، طبعا وجه له تحية، الشاعر العماني سلمان الغربي.
0: نعم.
1: ومعروف الشاعر سلمان الغربي فن الميدان، يعني كل ما نذكر نحن فن الميدان على طول يطرف بالنا الشاعر سلمان الغربي.
0: نعم.
1: وأيضا بعض المقاطع مع طبعا وجه له تحية الأخ سامي الهدابي. فشبنا لك كذا يعني مجاراة أو محاورة، أنا ما أعرف بصراحة إيش تسمونها، محاورة شعرية.
0: نعم.
1: محاورة شعرية بفن الميدان، ولك محاولات في فن الميدان، وشيء حلو إنه حد من خارج السلطنة يحاول إنه كذا يقول شيء من فن الميدان. فكيف شفت تجربتك مع هذا الفن، فن الميدان؟
0: والله فن الميدان فن مثل ما ذكرنا إحنا صراحة فن جميل وممتع. يمكن المقطع اللي هو ما كان مع سلمان الغربي، والنعم من أبو فيصل شاعر كبير وحنا نتعلم من.
1: نعم.
0: لكن المقطع ما كان مع سلمان الغربي، كان مع اللي هو اللي نمسيه بالخير أخونا الشاعر طلال الغربي.
1: طلال الغربي.
0: نعم. طلال الغربي، نعم، كان في لي مقطع معاه يقول البارحة، هذا كان الميدان اللي أذكره اللي كان موجود في المقطع.
1: نعم.
0: البارحة ليش لمتوني شاكي من الصبح ظل عينه، لا تخلط المر بالحالي، شفته وسط سوق بالحالي، محل الشعر فوق لمتوني، ودي أنا أصير ظل عينه. نعم. هذا كان اللي هو مقطع مع الشاعر الكبير.
1: نعم.
0: طلال الغربي
1: طبعا نوجه له تحية. وأيضا هل في مثلا أبيات من فن الميدان أيضا حفظنهم؟
0: هو يعني قصتي مع فن الميدان طريفة.
1: أيوة.
0: هي كانت في منافسات في دورة كأس الخليج المقامة في الكويت. نعم. الماضية، فكان أحد الشعراء اللي نصبح عليه بالخير الشاعر علي الفزاري كتب قصيدة في فن الميدان وأصدر، يعني طلع فيها مقطع فيديو.
1: نعم.
0: فأتذكر يقول الباني بنا بيت ما يمشي صيادكم صاد والخنير سكينك عبيد حد وقطع، آها وآها وحد وقطع، الأخضر في الكويت ما يمشي، بيمشي راعي السيف والخنير.
1: إيه
0: كانت هي طبعا
1: دائما يمشي راعي السيف والخنير. ما يوقف شيء.
0: طبعا هي كانت مناسبتها مباراة راح تقام خروج مغلوب بين المنتخب السعودي والمنتخب العماني.
1: نعم.
0: ف قال هذا المقطع وسمعته واستفزني إلى الأمانة. فرديت عليه قلت له الأخضر ترى لون وبيض اللون،
1: والنعم
0: الشايب يبا شي وهو ما شي، وسط الجبل عين ما يعبر، والأحمر ترى اليوم ما يعبر، الأحمر عن الدرب بيض اللون، الأخضر بيعبر وهو ماشي.
1: جميل هذا الحلو فن الميدان، الرد، يعني لو كان من باب مثلا نقدر نحن نقول المحبة موجودة.
0: نعم.
1: بس هذا من باب الدعابة، من باب المزح يكون. أكيد.
0: أكيد هو يعني الشعر يوطد العلاقات بين الشعوب، لكن الأطر يعني هو استفزاز كان ومقطع بسيط.
1: أيوة.
0: دخل معانا على الخط الله يذكره بالخير،
1: وبسبب هذا الموقف حبيت في شعر الميدان.
0: أكيد أكيد أكيد كان يعني في التكملة لها اللي هو الشاعر محمد الصولي قال يهيد ولدك ريت في الميدان، وشمنا بسفر ليل واحلنا، أكلنا حماض الخضر مرات، ودرب الغوية تعادلنا، ويا ما لعبنا الخضر مرات، فزنا وخسرنا وتعادلنا، لكن تهيد وشوف في الميدان كان حالكم فوز وحلنا.
1: لكن تهيد في الميدان
0: كان حالكم فوز وحلنا. يعني بعد انتهاء المباراة احنا لا تستعجل، خلني نشوف المباراة.
1: أيوة.
0: ونشوف ما تقول إليه الأمور، وانتهت طبعا المباراة بفوز عمان.
1: أيوة هذا الحلو فن الميدان، يعني إنه كذا يعني مشترك بالمواقف اللي مواقف الحياة.
0: نعم.
1: فيعني لكل مثلا فن شعر ميدان يكون له قصة، خصوصا الشعر الميداني القديم.
0: نعم.
1: يعني أذكر إن في أحد كان من الحارة، ما أدري بصراحة إذا يعني إذا حية أو متوفية، الله يحفظ إذا حية والله يرحمها إذا توفت، كانت نفس الشيء تقول ميدان، فكانت قبل لا تقول الميدان تقول قصة هذا الشعر.
0: نعم.
1: إن ليش مثلا صار هذا الشعر، هذه الأبيات من الميدان، فمثلا تقول أشياء فنحن ما نعرف هل هي مجرد روايات متناقلة أو مواقف حقيقية. فهذا الحلو في الميدان إنه هو مثل أبيات مثل قصة كذلك.
0: نعم طبعا هو بعد يعتمد على يعني الألغاز أو إنه يكون مبهم،
1: فعلا
0: احنا ممكن نقوله بهذه السهولة، لكنه طبعا شعر عميق، وشعر من التراث الجميل العماني، وأنا دائما أقول أنا يعني متطفل على هذا الشعر، لكن استقبلونا بصدر رحب العمانيين والشعراء العمانيين كذلك.
1: جميل، وبالعكس محاولات رائعة في يعني قول وإلقاء شعر الميدان. طيب نبي نختم نحن قصيدة ختامية من اختيارك ومن ذوقك.
0: نختم لش طبعا السؤال عالق في ذهني للحين، اللي هو هل هو الشعر وليد اللحظة أو لا تكون يعني ملهم.
1: نعم.
0: أنا أذكر في دراستي الجامعية في تحضير الماجستير، كان عندي دكتورة أذيتها شوي.
1: طيب.
0: وزعل مني وذمني، قال أنت ما عندك صبر.
1: عفوا بس أنا بقاطعك، شو تخصصك كان في الماجستير؟
0: تخصصي اقتصاد.
1: اقتصاد.
0: نعم.
1: طيب كيف يجتمع المال والأرقام مع الشعر؟
0: هذه القصيدة راح تبين ليش.
1: يلا طيب.
0: فطبعا الشاعر دائما يستلهم من الأشياء الموجودة.
1: نعم.
0: في محيطه وحوله وحاله. فنرجع الدكتور لما زعل.
1: أيوة.
0: وذمني بصفة عدم الصبر فسكر من عندي وأنشدت هذه القصيدة، قلت بنك صبري منك محتاج القروض.
1: بنك صبري منك محتاج القروض.
0: نعم. بنك صبري منك محتاج القروض، الفوايد بتقسطها دبل، ماني مهون لا لي بالعروض، المصايب غرقتني بالوبل، لا توريني شروط ولا فروض، سرع الإجراء خلا ينقبل، لا ورد عندي ولا واجه نقود، سدد هموم علي كالجبل، انت قدر جاه رد بالرفوض، لاني بجازع لاني مختبل، ما يحلون الرزايا بالعروض، شامتك خلا يصيح وينهبل، كل طيحة قم قابلها بنهوض، ارفض العثرات لو غير قبل.
1: الله الله، صح لسانك،
0: صح بدنش،
1: قصيدة جميلة حقا. وفعلا هذا لما يعني نفس الشيء، انه موقف صار لك فيكون الشعر وليد اللحظة.
0: أكيد.
1: هنا صار وليد اللحظة.
0: نعم.
1: جميل. شاعرنا علي حسين خريف العامر، شاعر الأحساء، نطقتها صح؟
0: صحيح.
1: كنت أقول قبل الله نبدأ اللقاء، أقول له هل يقولون الإحساء ولا الحسة ولا الأحساء؟
0: نعم، النطق العامي الحسة.
1: الحسة.
0: نعم، النطق الصحيح الأحساء، لأن في كثير يقولون الإحساء.
1: أيوة.
0: وهذا غير صحيح.
1: وهذا غير صحيح.
0: نعم.
1: إذن شاعر من الأحساء طبعا نقل لنا وكذا، ومتعنا أيضا بشعره لمسقط أيضا وبالتحديد للشبيبة، فكل الشكر على حضورك معنا، سعداء جدا بحضورك الشاعر علي حسين خليفة العامر، وعلى هذه المساحة الجميلة من الشعر والموروث الشعبي، تعرفنا على فن الزهريات، على فن الأبوذيات، فنتمنى لك أكيد المزيد من التألق والنجاح في مسيرتك الشعرية، وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء بإذن الله تعالى.
0: الله يسمع منك إن شاء الله، وإحنا كذلك سعيدين يعني بهذا اللقاء، وتشرفنا بالاستضافة بقبول هذه الاستضافة، وإن شاء الله أنه ما يكون آخر العهد بالالتقاء مع العمانيين
1: إن شاء الله تعالى.
0: الله يطول بعمرك.
1: إذن مستمعينا كان كذا عندنا مثل يلسة ممتعة من الشعر السعودي النبطي، فأكيد نحن راح نكمل. وأذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل المنافسة تحفزك أم تحبطك؟ على 94777975 إيش رأيكم نسأل شاعرنا؟ فشاعرنا علي، هل المنافسة برأيك تحفزك ولا تحبطك؟
0: إذا كانت منافسة شريفة طبعا أنها تحفزك ونشجع عليها.
1: نعم.
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: جميل.
0: نعم.
1: يعطيك العافية شاعرنا علي. لازم أدخلك في موضوع الحلقة. إذا مستمعين أكيد راح نستكمل لكن بعد هذا الفاصل.

0: مستمعينا، عودة مجددة لكم، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية، واللي من الحين شارد من دواماته وساير كذا للبلد وعايش جو الأجازة من وقت، فنقولكم الله يحفظكم يا رب العالمين. إذن برأيكم هل المنافسة تحفزك ولا تحبطك؟ على 94777975 وصلتنا كثير مشاركات نقرأ منها. أم يحيى السعدي، نوجه لك تحية أم يحيى، تقول المنافسة تحفزني وتدفعني لأطور نفسي وأقدم الأفضل دائما. جميل يا أم يحيى، ونتمنى لك التوفيق أكيد ولكل المستمعين. وكل التحية أكيد العم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي يقول السلام عليكم. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، إشارة إلى قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صباح الخير للمذيعة أبرار، حفظ الله الوطن، اللهم احفظ وطننا سلطنة عمان، واشفي كل مريض واغني كل محتاج من فضلك وجودك. سعيد الهشامي، يعطيك العافية والله يسعدك العم سعيد الهشامي على هذا الدعاء الطيب. مستمعينا أكيد طبعا المنافسة، البعض يقول إنه ممكن هو ينافس ذاته، ينافس نفسه قبل كيف كان هو بالأمس وكيف صار الحين. يعني البعض ممكن إنه يقول إنه أنا ما أنافس الآخرين، لكن أنا أشوف إنه من أساسيات النجاح إنك أيضا طيب أكيد تتمنى الخير لغيرك، لكن أيضا يعني كذلك تنافس الآخرين منافسة شريفة. إذن على 94777 نستكمل، 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. أيضا أبو سيف يقول: أبو سيف، لا تقارن خطوتك بخطوات غيرك، أنت تبني طريقا يليق بك، لا حياة تشبههم، لا تنافس أحدا، نحن المقياس الذي يقيس به الآخرون طموحهم. يعطيك العافية أبو سيف، وفعلا هذا اللي نحن كنا نقوله قبل شوي، إن البعض يقولك أنا ما أنافس الآخرين، أنا أنافس ذاتي، لكن نرجع نقول أيضا المنافسة في بيئات العمل نقدر نقول هي يعني علامة صحية في حالة أنها تكون منافسة شريفة. وصلني سؤال من خميس أبو حميد الفزاري من ولاية السويق، تحياتنا له، يقول: هل مجال الإذاعة يعتبر منافسة؟ من وجهة نظري نعم، لأن كل مقدم أو مذيع يريد أن يكون هو الأفضل. يعطيك العافية يا خميس، وأنا أيضا بجاوبك على سؤالك هل مجال الإذاعة يعتبر منافسة؟ نعم، ونحاول أن يكون منافسة شريفة، وطبعا أكيد نتمنى الخير للغير ونكون متعاونين، لكن أيضا نرسم لنا خط خاص ونرسم لنا هوية خاصة يعني كمذيع. كل التحية لك يا خميس أبو حميد الفزاري. وأيضا كل التحية لك يا أبو سلطان الغافري. أبو سلطان الغافري يقول: صباح الخميس الونس والفرح عبر أثير إذاعة الشبيبة. هذا لما أقولكم بداية الحلقة، لما كنت أقولكم في بداية الحلقة الخميس محظوظ ومدلع يا جماعة، ما أدري هل لأنه هو يعتبر آخر العنقود من الأسبوع فيكون دائما محظوظ ودائما يعطون هذا الألقاب، أو لأنه مرتبط بالإجازة. يعني ما بس إنه خميس ونيس، أرجع أقولكم الألقاب اللي دائما أشوفهم في السوشيال ميديا: الخميس الممتع، الخميس الفنان، الخميس السعيد، يعني ما بس الونيس. الحين أضاف لقب جديد أبو سلطان الغافري، يقول: صباح الخميس الونس والفرح. هذا لقب جديد أنا أشوفه ليوم الخميس. فيقول أبو سلطان الغافري، يقول أبو سلطان الغفري: أبعث من محافظة الظاهرة ولاية عبري أجمل التحايا للمذيعة أبرار المشيفرية وجميع مستمعي الإذاعة الأعزاء. صباح مهرجان الأهداف والتألق لعشاق كرة القدم مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027. خمسة ترى ما شوية. نسأل الله أن يجعل صباحكم سعادة وطمأنينة ويكتب لكم الخير والبركة ويحفظ مولانا صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ويحفظ عمان وشعبها بإذن المولى عز وجل. مع تحياتي أبو سلطان الغافري محافظة الظاهرة ولاية عبري. آمين يا رب العالمين، وكل التحية لك يا أبو سلطان الغافري. وراشد المشايخ يقول منافسة الشخص الشريف هي اللي تحفز. وأيضا مشعل رشيد يقول المنافسة تحفزك لأنك تحاول أنك تثبت نفسك. أما متى تكون المنافسة محبطة؟ لما تقول شو الفايدة وهذا سبقني بسنين، وتقارن نفسك بالآخرين مقارنة طبعا غير صحية. يعطيك العافية مشعل رشيدي. وكل التحية لك يا شيماء الخروصي، تقول المنافسة تحبطني إذا صارت مقارنة مستمرة، خصوصا لما تشوفين في السوشيال ميديا ناس حققوا أشياء كثيرة تبدين تحسين أنك متأخرة، مع أنك ما تعرفين أصلا تفاصيل حياتهم. يعطيك العافية يا شيماء، وفعلا هذا اللي دائما الناس تقول. لكن ترى دائما نقول نحن في السوشيال ميديا 80 إلى 90% يكون أشياء غير صحيحة وأشياء مخفية. فأيضا يعني البعض ممكن إن هو يعني بعض صحيح ناجح وحقيقي الأشياء اللي هو يعرضهم على السوشيال ميديا، لكن البعض الآخر فممكن يتظاهر بالمثالية ويعني يعمل له قالب زجاجي يدعي فيها، أو فقاعة مثل ما يقولون البعض يدعي فيها المثالية، فما كل شيء نشوفه صحيح يا جماعة وصادق في السوشيال ميديا. وإذا شفنا شيء وعيبنا في السوشيال ميديا فليش لا، ممكن إحنا ما نقول إنه بنقلده، ممكن نأخذ الأشياء المفيدة ونسأل نفسنا هل راح يفيدنا هذا الشيء أو لا. وأيضا ممكن هذا نخليه مثل تحدي إن ننافس نحن ذاتنا، وما في أجمل يعني من أنواع المنافسة، ما في أجمل من إنك تنافس نفسك وتنافس نسختك السابقة. يعني بدل ما تقول أنا أبغى أكون أفضل من المشهور الفلاني اللي يطلع لك المرة في الإنستغرام، تقول أنا أبغى أكون أفضل من نفسي أمس، وأفضل من نفسي قبل السنة الماضية، وأفضل من أدائي في العمل قبل شهر، أكون الحين أحسن أدائي. فهذا النوع من المنافسة مستمعين يخليك تركز على التطور بدل المقارنة. حتى الباحثون الذين تحدثوا عن علم المنافسة مستمعينا أشاروا إلى أن محاولة تحسين أدائك الشخصي يمكن أن تكون في كثير من الحالات أكثر صحة من جعل هدفك الأساسي هو التغلب على شخص آخر، لأنك إذا جعلت منافسك الوحيد هو نفسك السابقة ما رح تحتاج تنتظر أحد يخسر حتى تحس أنك فزت، تقدمك أنت يصبح هو الفوز. ونحن نتمنى لكم دائما أوقات سعيدة يا رب، ونتمنى لكم منافسة شريفة سواء كانت مع ذاتك أو مع الآخرين. نحن متواصلين معاكم ومواصلين معاكم، لكن بعد هذا الإعلان.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

أسعد الله صباحكم ومستمعين الأحبة في الدقائق الأخيرة من برنامجنا. نذكركم على موضوع حلقتنا لليوم، هل المنافسة تحفزك أو تحبطك؟ أيضا في موضوع آخر وايد يطري في بالي وأكيد يطري في بالكم أيضا مستمعين الأحبة، وأنتم في السيارة غالبا يكون معاكم قهوتكم، يعني غالبا نحن تعودنا على الصباح مرتبط بالقهوة، لكن للأسف مستمعينا يعني يوميا نشرب قهوة كل صباح، أحيانا البعض سبب له حموضة، والحين فترة يعني الله يبعد عنا وعنكم فترة الأمراض ونزلات البرد، فيقولكم أن أكيد الكوفي أثر، وحتى يعني مثلا اللي يصير صوب المراكز الصحية والمستشفيات غالبا الدكتور ينصح أن يشرب مشروبات دافية وأعشاب ويترك على الأقل هذه الفترة القهوة والشاي بالحليب وهذه الأمور، وأن يلجأ للأعشاب وهذه الأشياء، خصوصا الحين أرجع أقول أنه فترة أنه غالبا ما في بيت وما في حد مريض وزكمان وما إلى ذلك. ففي خيارات شفتها في أحد المواقع أن كيف نحن ممكن نشرب في روتين الصباح، نستبدل القهوة بأشياء ومشروبات صحية تدعم المناعة عندنا وتقوي المناعة عندنا، وبالتالي لما يكون هذا الموسم تغيير الأجواء والكل مريض وزكام وما إلى ذلك، أن نحن على الأقل نكون مهتمين بصحتنا أكثر. فيقولكم أن أبسط خيار يمكن يكون هو الماء، أن قد ما نقدر خصوصا هذه الفترة مستمعين الأحبة نشرب ماء قد ما نقدر، خصوصا عند

فالشاي الأخضر مستمعينا يحتوي على الكافيين، وهذه الدراسات أكيد بحثت في علاقتهما بالانتباه والمزاج. فتقدر تستبدل القهوة بالشاي الأخضر، منها تقوي مناعتك وبنفس الوقت يحتوي على الكافيين. وعندك الماتشا أيضا، ولو أن أتوقع الأغلب ما من محبين الماتشا، ولا شو رأيكم؟ فيقولكم الماتشا أيضا أوراقها تطحن وتستهلك كاملة، لذلك قد تحتوي بعض أنواعها على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي. وفي خيار آخر قد لا يكون مألوفا للجميع، طبعا أخواننا الشاميين وأهل سوريا راح يعرفون شو هو، المتة. سامعين عن عشبة المتة؟ أنا عن نفسي جربتها وحبيتها. يقولكم المتة هي خيار، نفس الشيء يرشحون طبعا الخبراء والمختصين يرشحون المتة في أن يكون من روتين الصباح، لأنه يحتوي طبيعيا على الكافيين وبالتالي يمنح شعورا باليقظة، ولكنها تظل ضمن كمية الكافيين التي تحصل عليها خلال اليوم، وأيضا مفيد طبعا لمناعة الجسم. بس طبعا هنا تحذير أنه ما نكثر من المتة، ما يكون يعني بشكل مبالغ فيه. واللي يحب كذا الأشياء اللي سويت ومتعود على مثلا يشرب دائما إسبانيش لاتيه والموكا والأشياء الكوفيهات اللي فيها السويت، فإذا كنت من محبي هذه النكهات اللي تحتوي على حلاوة بزيادة ودافئة بنفس الوقت، فالكاكاو أيضا ممكن يكون خيار ألطف. ولو أننا استغربت لما يعني حطوا أن الكاكاو ممكن بعد أنه يعني يحميك، نقدر نقول نحن ما بيحميك من نزلات البرد، لكن ممكن أن يساعدك أنك تحافظ على مناعتك، وأيضا في كمية من الكافيين أقل عن القهوة. وأيضا ينصحون أن يضيفون للكاكاو الفاكهة والزبادي والمكسرات أو البذور، لأن يجمع السوائل مع البروتين والألياف والكربوهيدرات، فيكون أقرب لمشروب صحي وصباحي خفيف. فمستمعين تقريبا أنا شاركتكم بعض المشروبات اللي ممكن أنها تساعدنا أن يعني ما أكثر شيء نكثر من القهوة، وبنفس الوقت نحافظ على مناعة صحتنا الجسدية. وبشكل عام مستمعين ترى معروف يعني أكيد دائما، حتى في مرة استضفنا طبيب كذلك في الشبيبة في دورة برامجية سابقة، كان يقول أن طبيعة الزكام مثلا يطول نوعا ما، فالصوت ما يرجع إلى طبيعته على طول، يعني ممكن يحتاج له أسبوعين 3 أسابيع، فهذا الشيء طبيعي. مستمعينا أكيد نرجع لموضوع حلقتنا لليوم بخصوص المنافسة. يقول أبو سلطان الغافر على 94777975 عبر أثير إذاعة الشبيبة من محافظة الظاهرة ولاية عبري، أنا أحب المنافسة الشريفة بعيدا عن الحسد والمضايقة، فالتنافس الجميل يزيدنا نجاحا ومحبة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير بإذن المولى عز وجل، مع تحياتي أبو سلطان الغافري. كل تحية لك يا أبو سلطان الغافري. والعم سعيد الهشامي أيضا أرسل لنا صورة، يعطيك العافية العم سعيد الهشامي والله يحفظك يا رب. وكذلك حمدان الرديني يقول نافس في كل مجال تملك شغفه وتميز فيه بحضور لا يشبه أحد، فالشغف هو المحرك الأول، لكن التحدي والإصرار هما اللذان يصنعان الفرق ويرسمان طريقك نحو القمة، واجعل من التطوير المستمر سجية لك، واستثمر في عقلك ومهاراتك لتكون منافستك الحقيقية مع نسختك السابقة. متى ما اقترن الشغف الصادق بالسعي الدؤوب والعمل الصامت، ستفرض وجودك في كل ميدان تخوضه، وتصنع لنفسك اسما لامعا وبصمة فارقة لا يمحوها الزمان. يعطيك العافية حمدان الردين على هذه المشاركات الرائعة والجميلة حقيقة. إذا مستمعين هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، كل الشكر لكل من شارك، وأكيد لاحظت هذا الوعي اللي تمتلكونه ويمتلكونه مستمعين الشبيبة بأن فعلا المنافسة تحفز الواحد، وأن الأفضل الواحد أيضا يركز على منافسته لذاته. ففي نهاية حديثنا عن المنافسة مستمعينا، وفي نهاية الأسبوع، وقبل نقولكم نتمنى لكم ويكند سعيد، يمكن نحن ما نحتاج

نحتاج نقرر هل المنافسة جيدة أو سيئة، لأن الحقيقة أنها ممكن تكون الأثنين، لأن نحن ما نختار بيئة العمل ولا نختار الناس اللي نشتغل معاهم أو مثلا بيئة الدراسة والناس اللي ندرس معاهم. فممكن المنافسة، نحن نتعرض للمنافسة يكون لها وجهين، منافسة شريفة ومنافسة غير شريفة. فممكن هذه المنافسة تحفزك وممكن تضغطك أكثر، وممكن تخليك تكتشف قدرات ما كنت تعرفها، وممكن تخليك تنسى كل الأشياء الجميلة اللي حققتها لأنك كنت مشغول بالنظر لإنجاز شخص آخر. فإذا كانت المنافسة اليوم تحفزك، خذ منها طاقتها، وإذا كانت تتعبك، تذكر أنك ما مطالب أبداً تكون نسخة من أحد. نافس نفسك وطور نفسك وامشي بالسرعة اللي تنافسك. في النهاية ما مهم انك تكون اسرع شخص في الطريق، المهم انك ما زلت تسعى وما زلت تتقدم. فصباحكم تفاؤل وصباحكم ثقة بان لكل واحد منا وقته وطريقه ونجاحه اللي يستحق ان يوصل له. أتمنى لكم ويكند ممتع وسعيد. هذه تحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، وتحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بنفس الموعد من الأحد للخميس من الساعة 6:30 إلى 9 صباحا، وفي أمان الله.

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل بقصر الحصن العامر بصلالة أوراق اعتماد أصحاب السعادة سفراء تنزانيا وطاجستان والهند وكوريا وماليزيا وسويسرا والبرازيل وألمانيا وأندونيسيا، سفراء فوق العادة ومفوضين من قبل قادة دولهم لدى سلطنة عمان. وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية يمنح سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. ومعالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب برئاسته ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا لسر المجلس وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. تقرير الأمم المتحدة لمواصفات التمر ومراجعة معايير التمور الدولية من بين الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الثاني للهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور في دورته السادسة الذي استضافته سلطنة عمان اليوم بمسقط. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية الزراعية العمانية تبحثان آليات دعم المزارعين وتوفير بيئة مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية ووصولها إلى الأسواق. وقرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 توقع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية وأوزبكستان. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 119 دولارا أمريكيا و30 سنتا. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا، هناك أيضا كثير من الأسئلة والموضوعات المتعلقة بحلقة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله راح نناقشها ونستفيض فيها ونغوص مع ضيفنا هنا في الاستوديو في حوار جميل وماتع بمشيئة الله. ابقوا معنا.

0: فريق شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في كل مكان، متابعين الأحبة الأوفياء، أنتم دائما على موعد في البعد الخامس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، يعني تقريبا على مدى ساعتين نحاول أن نقترب من كثير من القضايا الموضوعات، سواء كانت تتعلق بشأن محلي مجتمعي، متعلقة بحياتنا اليومية، بالتنمية، بالمهارات، بالأحداث، الفعاليات، الأنشطة اللي تقام بشكل دائم. نختار أبرز هذه العناوين من خلال فريق العمل، نحاول أن نقدم هذه الموضوعات، نبحث كثير من المضامين أو الأسئلة ونطرحها لضيوفنا هنا في الأستوديو. وأيضا ضمن الأخبار العاجلة، وقبل قليل أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه، عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين بقصر الحصن العامر بصلالة. إذا نتابع معكم في هذه الرحلة على ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار هناك أيضا 98.5 ترددات الشبيبة. وأيضا اللي طل أو يتابعنا أو دائما يتفاعل مع منصات الشبيبة، فإحنا دائما معكم في بث مباشر ومرئي على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. لكن نتحدث اليوم بموضوع قد يكون مرتبط بحياتنا اليومية. إذا جينا نحسب أن متوسط عدد الساعات اللي نقضيها أمام شاشات الهاتف قد تكون يعني لا تقل عن 4 إلى 5 ساعات، هذا حسب أيضا دراسة تم إجراءها ل فئة الشباب معنا في في في في المجتمع العماني. يبدو أن الساعات تأخذنا بسرعة في هذه المنصات من خلال شاشة التليفون، لكن تبقى كثير من الأسئلة المطروحة. اليوم أحيانا ربما دقيقة أمام الكاميرا قد تكون فرصة تجارية، وقد أيضا تبني فكرة ذكية مجتمعية، أو يعني هذه الفكرة قد تقود مجتمع وتحول هذه الفكرة إلى علامة تجارية، وفي المقابل قد تحقق الملايين من المشاهدات دون أن تترك أي أثر، يعني سواء كان أثر في قيمة الاستدامة أو أثر حقيقي ينعكس على الفرد. لكن كثير من التساؤلات قد يطرحها البعض، هل كل من يظهر أمام الكاميرا يعد صانع محتوى؟ هل الشهرة تعني التأثير؟ كيف يتحول المحتوى من مجرد مشاهدات وأرقام إلى ثقة وعملاء وفرص وأعمال؟ ضيفنا اليوم فعلا يعني ننظر إلى صناعة المحتوى من زاوية مختلفة تماما، وله أيضا رأي في هذا الجانب، فهو مستشار أعمال، ويعني ربما مهتم أيضا بصناع أو صانع المحتوى أو صناعة المحتوى اللي لهم هذا الاهتمام، فهو أيضا يقوم بتوجيههم وإرشادهم بشكل صحيح بحيث أنهم هم يستفيدوا من هذه المنصات. يعمل كذلك في مجال التدريب التنفيذي، وأيضا مساعدة الشخصيات والقيادات على بناء حضورها وتأثيرها أمام الجمهور. يسعدني أن أرحب ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ محمد الغرسي، مستشار أعمال معتمد وصانع صناع المحتوى. أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني سلطنة عمان.
2: أهلا وسهلا، شكرا بالبداية على الاستضافة الرائعة.
1: الله يبارك فيك،
2: بلدنا الرائع
1: دائما أنت ابن المكان.
2: والله والنعم منكم، يعني قد ما حكينا قليل الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن عمان وأهل عمان، فما أن كلام بعد هذا.
1: الله يبارك فيك،
2: حياكم الله ونشرف فيكم والله، إن شاء الله نكون هيك يعني نضيف شيء مفيد للناس.
1: جميل. طيب دكتور، يعني أستاذ، إذا جينا نختصر العنوان الرئيسي للحلقة، صناعة المحتوى من الهواية إلى الاقتصاد، دعنا في البدء يعني من الصورة الكبيرة أمام المستمع أو أمام المشاهد، كيف تحولت في الوقت الحالي صناعة المحتوى خلال السنوات القليلة الماضية من هواية وتسلية إلى أصبحت محرك فعلي حقيقي لنجاح الشركات والأعمال؟
2: جميل. لا في شيء مشترك بين الجميع اللي بيشتغلوا بمجال البزنس كأعمال، وأنا كعملي مستشار أعمال وصانع صناع محتوى، فمركز على أمر جدا مهم اللي هو التالي، إنه اليوم كل الشركات وكل الأعمال هي محتاجة عملاء ومحتاجة تسوق لنفسها، فكيف بدهم يسوقوا لنفسهم؟ والآن الإعلانات المدفوعة، إذا بتساوي إعلان مدفوع ما حي الناس حتدفع مشان ما يطلع لها إعلان مدفوع، أو خلص مجرد ما شافوا إعلان تجاري بساوي له سكيب وبتجاوزه. فالفكرة بالموضوع هذا بتتم كالتالي: اليوم أنا لما بجي بحكي عن منتج بطريقة غير مباشرة بوصل لجمهور كبير، هذا الجمهور بيشتري فحققت مبيعات، وهي غاية كل شركة، فهي نقطة الاتصال بين الشركات كلياتهم أنهم محتاجين عملاء.
1: نعم.
2: محتاجين مبيعات. نعم. والمبيعات بتتم عن صناعة المحتوى، أرخص وأسهل وانتشار أكبر وصول أعلى بدون هالتكاليف العالية اللي هي عن طريق الترويج المدفوع. في ناس حتما بيستخدموا الترويج المدفوع لكن ميزانيات ضخمة، منافسة أعلى، صناعة المحتوى هي اللي زعزعت هاي العملية وصارت احتياج ضروري. فسابقا كان عبارة عن شخص عم بيطلع بحكي بعض الكلام، لكن من النتائج والإعلانات اللي صارت تجي المدفوعة يجرب منتج ويبيعه أو يحكي عن خدمته أو يعرف بنفسه، هون حصل الفارق. يعني جميل. التأثير أبدا مو سهل، كبير وله نتيجة مضاعفة.
1: جميل.
2: يعني.
1: طيب أستاذ محمد، اليوم نسمع في كثير من المصطلحات، ومن أكثر المصطلحات اللي ربما يتم تكرارها اقتصاد صناع المحتوى والاقتصاد القائم على الانتباه. هل اليوم نحن فعلا أمام قطاع اقتصادي من رأيك متكامل هذا القطاع، أم أن السوق ما زال يتشكل أو في مرحلة التشكل؟
2: هو في دول مباشرة ضبطت العملية بسرعة وحطت رسوم وتفاصيل لسبب معين، انه هذا الموضوع فعلا هو اقتصاد وله دخل عالي، وفي له يعني صانع المحتوى صار لازم يدفع ضرائب معينة وينتبه على الدخل تبعه، وفي ضبط للعملية. يعني كتير دول ركزت بهذا الموضوع لأن فعلا الأرقام اللي عم بتصير من وراء صناعة المحتوى أرقام مخيفة. يعني في أي حدا يبحث كم ميزانيات صناعة المحتوى خلال فترة السنة الماضية واللي قبلها بالمليارات، يعني
1: نعم.
2: في أرقام ومراجع دقيقة لهذا الأمر.
1: نعم.
2: عفوا. فالفكرة بهذا الموضوع أنه أهميته مو بس من الأرقام، من التأثير بعدة مجالات. يعني عفوا.
1: نعم.
2: يعني مثلا لما تجي على أنت اليوم بدك توصل فكرة معينة، بدك
1: نعم.
2: تحط قضية معينة بصناعة المحتوى حتوصلها، بدك تبيع منتج، يعني ما شرط بس تبيع منتج، تبيع فكرة، تبيع أي شيء بصناعة المحتوى بالسوشيال ميديا، الوصول تجاوز الحدود وصار له بعد كتير كبير وله تأثير. يعني نحن كمان في عنا مصطلحات مثل ما حضرتك حكيت، الناس بتخربط بتقلك هذا مشهور، لا هذا مؤثر، هذا صانع محتوى، في خلط بيناتهم. صانع المحتوى شيء والمشهور شيء والمؤثر شيء. يعني شخص مشهور ممكن يكون لاعب كرة قدم لكن ما هو صانع محتوى.
1: نعم.
2: المؤثر ممكن هو لاعب كرة قدم مشهور والناس عم تقتدي فيه فساوى تأثير عليهم، قال لهم أنا بشرب هذا المنتج صاروا يشربوه، أنا بقاطع هالشي صاروا يقاطعوا. طيب صانع المحتوى هو اللي بيعمل محتوى دائم الخضرة، بمعنى دائم الخضرة أنه اليوم أنت إذا سمعت هالقصة مني وسمعتها بعد 10 سنوات هي ما هي تريند وبتنتهي، هي قصة لها تأثير.
1: نعم.
2: طيب صانع المحتوى ممكن ما يكون مشهور بالبداية، هو صانع محتوى بسوي فيديوهات ومنتشر، بعد فترة بيصير مشهور.
1: نعم.
2: بعد فترة بيصير مؤثر. فهذا الخلط لما واحد بيروح بيقولك أنا بدي أصير مشهور، بيروح بده يصور يومياته قبل ما يعمل أي شيء.
1: صحيح.
2: فهون هو وصل بالطريق الغلط، وهذا الخلط اللي بيصير.
1: أيه.
2: هلأ في أهمية لموضوع كاقتصاد، أنه اليوم أنت كصاحب شركة، كصاحب بزنس، ك شخص عنده شركة عملاقة، ممكن نحن مر علينا أشخاص عندهم شركات عملاقة.
1: نعم.
2: آلاف الموظفين لكن ما حدا بيعرفه، ما عنده وصول للجمهور، وبالمقابل في شخصيات معروفة على مستوى يعني أنه فلان الفلاني اسم لامع، ما بنعرف كم شركة عنده.
1: صحيح.
2: فأصحاب الشركات اللي عندهم قوة وقدرة ولكن ما عندهم وصول بصناعة المحتوى بكل بساطة بيوصل. هلا بيجي شخص بيقول لي أنا بدك يعني كصاحب شركة أو مركز طبي أو دكتور أو شو مستواي أني أنزل وأصور يوميات وأعمل، هذا الخلط كمان بيصير. الفرق اليوم في دعاة على السوشيال ميديا، في أشخاص عندهم قيمة علمية، عندهم صدقت معرفة، بنزل نحن بدنا منهم معلومة بسيطة بالضبط،
1: متخصصين خبراء
2: ومطلوب منا نحن هذا الأمر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن لا تقوم إلا أن يغرسها فليغرسها، عليه الصلاة والسلام. فنحن أنا بقول دائما بالمحاضرات والتدريب إنك إذا أفنيت عمرك بجمع السلاح قل لي إذن متى ستقاتل. الله. فأنا هاي رسالتي للأصحاب الخبرة والكتب والماجستير واللي عندهم هالعلوم، بس عم تجمع علوم وخبرات
1: ولا بينقلها للآخرين.
2: بكل بساطة اطلع ساوي فيديو، علم الشباب الصغار، بيقول لي ما يسمعوني ما كذا، طيب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أنت عليك بلغوا عني ولو آية. مطلوب منك أنت توصل رسالة معينة بمجالك، أنت خبير بمجالك فلازم توصل. فأنا بقول هاي يعني عسى تكون رسالة لكل شخص خبير بمجاله يعلم غيره.
1: طيب سؤال مهم جدا،
2: تفضل أستاذ.
1: جاك شخص الآن والتقى فيك وطرح عليك هذا السؤال: أستاذ محمد أنا منتجي جدا ممتاز، ليش أحتاج أصلا أني أقوم بصناعة محتوى؟ يعني إيش راح يكون ردك لهذا الشخص؟
2: في قاعدة بالتدريب بعطيها أنه المشهور ببيع والشاطر ما ببيع.
1: المشهور ببيع
2: والشاطر ما ببيع، فكيف إذا كان شاطرنا مشهور؟ يعني الشخص المشهور مجرد أنه هو مشهور، يعني خلينا نقيسها طبيبين، تمام؟
1: نعم.
2: طبيب أسنان وطبيب تاني أسنان، متخرجين من نفس الجامعة بنفس الخبرات بنفس الترتيب، يعني اثنيناتهم أطباء جيدين.
1: جميل.
2: واحد بيطلع على السوشيال ميديا بيحكي بطريقة معينة فالناس بتعرفه، التاني ما بيطلع قاعد بمكانه وعم بسوي إعلانات على الخفيف شيء بسيط.
1: ممتاز.
2: لما أنت بدك تصلح سنك ما بتتذكر غير الطبيب اللي دائما على السوشيال ميديا.
1: صحيح.
2: فالمشهور ببيع، وقيس على هذا المجال بكل شيء. اليوم أنت عاطي لمشهور أي منتج إذا كان عنده ثقة بالناس، لأن الناس ما تشتري إلا لما توثق، ما حدا يطلع فلوس من جيبه إلا لما يوثق فيك.
1: جميل.
2: فالمشهور لما عم بيقدم لك معلومة، عم بيقدم لك خدمة معينة، بيحل لك مشكلة بحياتك، بنصحك، بيقويك، أنت حتسمع منه، ولما حتسمع منه وتوثق فيه حيبيعك أي شيء. فهي هي الفكرة، فالبيع بالثقة. يعني
1: في البيع بالثقة
2: طبعا.
1: جميل. طيب هل اليوم أصبح المحتوى في الوقت الحالي أصلا من أصول يعني الشركة، ربما نستطيع أن نقول مثل الهوية، مثل العلامة التجارية، وليس مجرد نشاط يقوم به قسم التسويق من رأيك؟
2: هو صار ضرورة.
1: ضرورة.
2: ضرورة. وممكن في بعض الشركات أكثر من شخص، مدراء أفرع أقسام، وعلى يعني أنا تعامل وطلع معهم حققوا بيع، وبيع على مستوى عالي، إن كان بعقارات، إن كان باستثمارات، إن كان بعدة مجالات بسبب صناعة المحتوى.
1: جميل.
2: يعني بكل بساطة اليوم لما بذكر لك اسم أي شخص مشهور، وبعدين بتعرف انه هذا الشخص عنده شركة عقارية، انت
1: نعم.
2: حتوثق فيه، تقول اكيد ما حينصبوا علي، اكيد جماعة ثقة، مدام فلان صاحبها ومشهور اعرفه حاخذ منه. هاي بكل بساطة.
1: جميل، ممتاز. طيب يعني اليوم يعني نتحدث، من هو صانع المحتوى الحقيقي في بالنا؟ كثير الان يدعوا انفسهم ويكتبوا في البايو صانع محتوى. في التعريف يعني بيك لفتني هذا المسمى صانع صناع المحتوى، ايش قصة هذا اللقب استاذ؟
2: جميل. هلا اليوم لما انا بدي اصنع شيء فلازم اكون انا متقنه بشكل قوي. كلمة صناعة شغلة مو سهلة، وهي فعليا صارت صناع المحتوى او صناعة المحتوى صناعة بمعنى انه بتدخل مبالغ وارقام، وكثير ناس على اطلاع. بكل بساطة نقي لك شيء مشهور كبير، لو بدي اسوي اعلان وشوف الارقام اللي بتجيك.
1: نعم.
2: فموضوع صناعة صناع المحتوى، أنا بدأت أول شيء بنفسي، ما كان عندي متابعين نهائيا، بدأت أحكي تجاربي، أنا هيك وقعت بالبزنس لا توقعوا مثلي، أنا هيك صار معي لا تسووا مثلي، هي هذا الطريق سهل هذا الطريق صعب، خبراتي وتجاربي، الناس صارت تتفاعل تجرب تاخذ استشارات أعمال من عندي بناء على هذا الأمر، يشوفوا القيمة اللي عم توصلون. فصار هذا الأمر عمل لي جمهور كبير، فقلت أنا اليوم بدل ما أقدم استشارة لشخص واحد خليها على العلن، فصارت توصل لملايين الأشخاص.
1: ما شاء الله عليك.
2: والمتابعين صاروا ملتزمين متابعين معاي وعم بيستنوا القصص، لأني قصة فيها عبرة بتوصل نتيجة. فهذا الأمر بعد ما بدأت بنفسي بدأت بغيري، فأنا صنعت نفسي كصانع محتوى، بعدين صرت أصنع غيري بكل
1: جميل.
2: بساطة أعطيه خلاصة خبرتي يعني من حيث انتهى الآخر.
1: جميل. احنا راح نواصل أستاذي، بس فقط نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس، ابقوا معنا.

0: وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، وإحنا كذا مع نهاية هذا الأسبوع. نسأل الله أن يوفقكم ودروب السلامة والسهالة، الله يحفظكم وين ما تكون وجهتكم، سواء كان إلى العمل أو اللي أيضا طالعين من الدوام متجهين إلى القرى والبلدين والأماكن. فعسى إن شاء الله تكونوا مستمتعين في هذه الرفقة فترة الظهيرة، وهذا البرنامج اللي دائما نحاول أن نخلي هذه الفترة هي فترة قريبة منكم، نقدم فيها الفائدة المعلومة ونبحث عن كثير من الأسئلة من خلال استضافة مختصين وضيوفنا دائما اللي ينورونا. والأستاذ محمد الغرسي، مستشار أعمال وصانع صناع محتوى، يا هلا وسهلا فيك مرة أخرى.
2: حياك الله.
1: أنا سعيد جدا لأن فترة طويلة فعلا أبحث عن من هو يختص في هذا الجانب أتحدث معه، وحديثي ربما أقرب إلى صناع المحتوى في الوقت الحالي. من وجهة نظرك أستاذ محمد، ويعني كقراءتك ومتابعتك للمحتوى المحلي العالمي العربي، أستطيع أن أقول من يستحق فعلا أن نسميه صانع محتوى؟
2: التسمية بما أنه مو هو يعني مو هندسية أو طبية أو كذا، نعم. كل مين بيسمي حاله ما حدا داري عنه أو خلص حط بالبروفايل والأمور تمام وما في ضبطه، يعني القصة بدها وقت كتير.
1: صحيح.
2: لكن الفكرة إنه أي شخص بيعمل محتوى دائما الخضرة هادف بينفع الناس وبيعمل تأثير إيجابي هذا صانع محتوى هادف. لكن لما شخص عم بيعمل محتوى مسيء أو تافه بس عبارة عن ضحك وكذا، في أنواع للضحك، يعني في شيء فوق الحد وفي شيء مقبول في شيء بالمجمل. المحتوى الهادف المستمر الدائم الخضرة هذا هو اللي بيستحق هذا الأمر.
1: جميل.
2: هلا بتقلي منين جبت مثلا هذا الكلام؟ في بعض الدول ما فيك تطلع تحكي بمعلومة طبية
1: إلا مرخص،
2: مرخص. معلومة مالية إلا مرخص. حتى بالصين في ضوابط
1: للإعلانات هذه.
2: أيوة. ليش عم بقولك القصة بدها وقت؟ لأني للآن صناعة المحتوى لا تدرس ولا في إلها منهاج.
1: صحيح.
2: هي عبارة عن مدارس، محمد الغرسي خبير بكذا، محمد عويس خبير بكذا، فلان خبير بهذا المجال، كل مين نجح بطريقة معينة فهو بيعطي تجربته للناس، بنقلها للناس بطريقة بسيطة أنه أنا يا جماعة بعمل 1 2 3 وبوصل للنتيجة. الشخص الثاني له منهج ثاني، فما في منهج أو مدرسة أو شيء خاص ويمنح هذا المسمى.
1: جميل.
2: لاحقاً
1: ربما
2: حيكون لأني في صار في احتياج كتير كبير وفي ضوابط للموضوع وتراخيص إعلانية ويعني.
1: جميل. طيب خلينا نفرق. طيب احنا الآن ذكرنا صنع المحتوى المؤثرين، ولكن عندما تحدث الفرق الحقيقي بين من يجمع مشاهدات مليونية وشخص يحاول أن يبني التأثير في كل محتوى.
2: جميل. هلأ في ناس بيشتغلوا بمبدأ الاستفزاز، بيستفز الناس بيساوي جدل
1: أكثر من المشاهدات.
2: هذا بيجيب طبعا لأني هو عم بيستخدم على شلون المجتمع والسيكولوجية تبعه. فأنت اليوم لما تحط طرح غير ملائم الناس حتنصدم منه وحتصير ردات فعل.
1: صحيح.
2: ففي ناس بيستخدموا كبداية كهوك كأسلوب معين وبيكملوا فيه كمحتوى هادف. في ناس لا بيستخدموا بشكل دائم استفزاز، فلان زعل من فلان، فلان حكى على فلان، رفع دعوة عليه، عمل كذا، فبضل بيعطيك دراما وأكشن وشغلات مشان تضل أنت متذكره ويضل هو بالبال. فهون بيبان الصانع المحتوى الهادف الحقيقي اللي عنده شيء قيمة يضيفها، بينما الثاني مركز عم بيعطيك معلومة عم بيعطيك فكرة معينة
1: بهدف
2: أنه هو يبني. يعني اليوم نحن خلينا بمجال الأعمال.
1: نعم.
2: بمجال الأعمال اليوم مثلا أنا فيني أحكي 50 موضوع عن الشراكات.
1: جميل.
2: بس هذا بند الشراكات من تجارب ومن قصص ومن استشارات. خليني أحكي عن موضوع شلون تعامل مع الموظفين ووظائفهم، شلون تعمل العديد من المواضيع تفيد الناس الآن وبعدين. الأمور الثانية هذاك ما عم بيحكي عن المواضيع هاي، لا هو عم بيحكي عن حدث وعن نفسه وعن أشخاص وعن تاني، هذا الفرق يعني هيك أنت بتميز. فأنا كمشاهد خليني أقول لك شون بدي ميز أنه هذا صانع محتوى عم يفيدني أو لا، بكل بساطة لما عم بشوف الفيديو تبعه شو قدم لي إضافة، معلومة، فكرة، حفزني، عمل لي شيء،
1: غير طريقة تفكيري.
2: بالضبط، بكل بساطة هذا الأمر شو بيعمل؟ بيحولني لأني أنا أنتقي الأشخاص.
1: جميل.
2: لأني نحن أكتر حدا بيساعد أصحاب المحتوى التافه.
1: جميل. طيب في اعتقادك هل عدد المتابعين اليوم كفيل أن يعطيك هذه القيمة؟ ما زال معيار مهم بالنسبة لكثير من الناس أو الشركات أو المؤسسات، أم أن ربما 1000 متابع يثقون بك قد يكونوا يعني تجاريا أقوى من مئات الآلاف الذين يشاهدون ثم يرحلون بعد المشاهدة؟
2: هو هذا الأمر في عليه يعني
1: جدل، قد يكون
2: جدل وقبل وبعد. خوارزمية تطورت كتير سابقا. نعم. كان الشخص اللي عنده عدد متابعين كتير يعمل وصول عالي. الآن وأنا عندي تجربة مع أحد من عمان، تحياتي له يعني الدكتور هلال الجرداني،
1: يعطي العافية، مجال التحية.
2: كان في تجربة، هي التجربة حتشرح لك الموضوع. فبكل بساطة عم نتكلم أنا وياه أنه أنت شو بتعمل؟ قلت له صانع صناع محتوى. قال يعني ساويني مشهور. قلت له أبشر ساوي، تفضل أجلس. كنا عند الأخوة بشركة معينة ومسكت صورته فيديو مؤثر جدا وحكاه هو بتأثير، وطولنا التصوير 5 دقائق ونزلنا مدته دقيقة، جاب الفيديو 2 مليون مشاهدة، حساب صفر. فالخوارزمية تغيرت الآن، الحسابات الجديدة عندها دعم وقوة أكثر من المتابعين، صاروا يعتبروا كل فيديو لحاله كأنك أنت عم تنزله لحاله. فنجحت بهذا الفيديو عمل وصول وانتشار، ما نجحت فيه بضل 1000-2000 مشاهدة وممكن 500 وممكن 200، صار يعطوك مزايا. فهن الخوارزمية لعبت دور كتير كبير. والناس في مرض بموضوع المحتوى على فكرة، اللي هو أنا بحكيها دائما بالتدريبات، إنه الواحد بس يوصل للشهرة ينتبه على حاله. ليش؟ بيقولك جربت جميع أنواع المخدرات ما لقيت أفضل من الشهرة، فهو بيغتر بحاله، ما عاد يرضى بالمشاهدات القليلة، فبيصير يابس على التمويل، يابس على الجدل، يابس على أشياء معينة، بيكون صانع محتوى هادف بطلع.
1: طيب لو طلبت منك الآن تفتح حساب معين ولنقل مثلا حسابي أنا،
2: تمام،
1: وأحتاج منك خلال 60 ثانية أن تقوم بتقييم هذا الحساب أو صانع محتوى هذا الحساب، إيش الأشياء اللي ممكن راح تركز عليها وتنظر لها؟
2: هلأ في أشياء عامة. أول شيء أهم نقطة أنا بالنسبة لي أفهم أنه هو عارف شو عم بقدم، شو عم بيعطيني. يعني هو واضح لما بتدخل على بروفايلي اليوم لك أساعد كذا كذا في كذا، هاي نقطة مهمة. وبعدين إذا في اعتمادات أو في شهادات أو شيء تذكر بشكل مختصر والدول الموجود فيها، هاي أهم نقطة بالبايو. تمام.
1: جميل.
2: بعدين أدخل على أهم 3 فيديوهات هو مثبتها، هو مثبتها معناتها هاي أقوى فيديوهات وتمثله. بعد ما أدخل هيك بعدين أقيس عدد المشاهدات مع الشير ومع اللايك ومع الريشير
1: وكذا، إعادة تنشر،
2: مشان أتأكد أنه هذا المحتوى في عليه مشاهدات حقيقية أو فيك. فهون بتفرق الأمور، هيك بتصير. بينما إذا أنا بترك الموضوع أنه خلص حسابه عنده 200,000 متابع لكن متابعينه كلياتهم وهميين، فهون في مشكلة. فبدي أقيم هذا الموضوع. بعدين التقييم بالمحتوى وتفاعل الناس معه. في أشخاص ترى عنده المحتوى وبتلاقيه رائع وعنده وصول عالي وملايين مشاهدات، بس داخلين ادخل بالتعليقات نازلين. طيب. شتم فيه مثلا.
1: الشهرة أستاذ محمد سمح لقطعت عليك، شهرة أم القيمة؟ مثلا لدينا مشهور وشخص آخر مؤثر وثالث صانع محتوى ولدينا خبير، هل السوق اليوم يخلط بين هذه المسميات في اعتقادك إلى هذه اللحظة؟
2: جدا يخلط، في خلط كتير والناس مو عارفة. يعني حتى أحيانا بتعدوا على مجالكم بيقول لك الإعلاميين هو عنده سناب شات أو عنده إنستغرام كذا، لا مو إعلامي. موضوع القيمة أم الشهرة؟ لا القيمة. أعطيك مثال، الأستاذ الدكتور ياسر الحزيمي،
1: نعم،
2: قيمته كبيرة كتير وواصلة للناس ودرب العديد من الناس.
1: صدقت.
2: مع الشهرة شو عمل؟
1: استفاد منه واستثمرها للانتشار بشكل أكثر.
2: بالضبط. مع أنه هو من سنين يعني يمكن أكثر من 10 سنين هو بيدرب وبعمل.
1: صح.
2: عملت فارق له، فارق للقناة اللي استضافته، لأني حتى بيحكوا بالبودكاست. الفكرة أنك أنت في ضيف واحد هو حيرفع لك الحلقات كلها. أنا بموجب تجربتي بمساوي أكثر من 45 حلقة بودكاست مع خبراء ومستضيفهم، ففي ضيف تستفزه بطريقة معينة تطلع أجمل ما لدي.
1: صح.
2: فهو في فجوة بين الخبير وبين الشهرة. أنا دوري سد هاي الفجوة بكل بساطة.
1: جميل، ممتاز. كثير يصنعون يعني الجدل والمواقف الغريبة الاستفزازية أحيانا لأنهم يعرفوا أنها الطريقة الأسهل والأسرع للمشاهدة. هل هذه الاستراتيجية قابلة اليوم للاستمرار أم تعتبرها فقاعة رقمية؟
2: مو الكل بنتبه لو قابلة للاستمرار ومستمرة، يعني لأني هنا عم بستخدمه خليني أقول لك عوام الناس. فعوام الناس هي هيك بتأثر، المجتمع بهيك بتأثر، اعمل جدل وبيصير وبعد أسبوع بينسوا لأن المجتمع ذاكرته كالسوشال ميديا أسبوع، فبيكون بالبداية دخل وحكى على المشهور هذا أنت غلطان أنت كذا وتابعه وبعدين ضل متابعه على أشياء تانية. فمع الأسف هاي الفكرة شغالة وحتضل شغالة، لكن مين اللي بيعرفها وبكتشفها؟ اليوم أنا كصاحب شركة بدي أسوي إعلان مع مشهور، أنا بعرف تاريخه، بطلع ترنداته ومشاكله وقصصه، فأنا شركتي لما بدي أعطي حدا يمثلها لازم يكون ملائم لألي. هي أصحاب الشركات
1: ويشبه هويتي يعني.
2: بالضبط، يعني اليوم نحن بتجينا طلبات بدنا نعلن مع مثلا 50 واحد 30 واحد، فبنرسل قائمة في قسم تحليل بيحلل وبيشوفوا هذا يمثلني هذا لا، في حسب نوع المحتوى. فهون بيجي الفرز، فهو بيضيع عليه إعلانات، بيضيع عليه شغل، بيضيع عليه، لكن كسب قاعدة جماهيرية وشعب على أساس الشركات تنسى.
1: نجد أسماء مؤثرين وصنع محتوى حقيقة، لكن كل ما جاء ترند يحاول أنه يعني يسعوا إلى الركض والسعي خلف هذه الترندات. هل في اعتقادك هذا الأمر خطر على هوية صانع المحتوى نفسه عندما يحاول أن يركب في كل موجة كل ما جاء ترند نزل هو أيضا في هذا الجانب؟
2: أول شيء الترند هو عبارة عن حدث مؤقت له تاريخ بداية ونهاية وله ذروة.
1: صحيح.
2: فهو إذا استغله بالطريقة الصحيحة
1: لا بأس،
2: لا بأس، لكن استغلاله بالطريقة الخطأ في مشكلة. يعني مثال، مثلا أنا بدي أوصل فكرة عن موضوع بسوريا، ليش استبدال العملة السورية وكذا، فحكيت عن الموضوع، أخذت هذا الترند ومشيت فيه، أو فأنا بس آخر شيء وصلت معلومة وعطيت نتيجة. فالترند مو غلط، هو حدث يعني بيصير بحياتنا كلها ترندات بتصير، بس الفكرة أنه مأخوذة فكرة غلط عن الترند أنه هو رقص وأشياء معينة وكذا. لا، الترند هو حدث له تاريخ بداية ونهاية وذروة، انفجار بنفجر فيه وبعدين بنتهي. فإذا استغليته وركبت هالموجة وصلت فكرة قيمة أبدا مو غلط.
1: لأن خلينا نحكي عن اليوم في الوقت الحالي، أمس وقبل أمس ترند الصور القديمة هذه، فأحد الخبراء المختصين في هذا الجانب ذكر أن لهذا وكأنه مطلب بشكل غير مباشر من الشركة أنها تأخذ على الأقل بصمات العين والوجه لكثير من الناس، فسعت أنها تقدم هذا الترند اللي هو أنك تلبس وتعود إلى جيل الثمانينات. فأعتقد أحيانا موضوع الترند قد يكون أحيانا مخيف بعض الشيء إذا كنا شوية إحنا فقط يهمنا أن نشارك فيه بهدف الهبة. ولكن أعود إلى محور آخر مهم جدا، المحتوى الهادف في اعتقادك في الوقت الحالي قادر أن ينافس المحتوى في هذا الوقت من حيث الأرباح؟ أما أن الخوارزميات تغيرت أصبحت تكافئ المحتوى الأسرع والأكثر إثارة.
2: جميل، بس أجاوبك على اللي قبله، موضوع الترند تبع الثمانينات حكيت عنه. بكل بساطة أنا كيف فيني أستخدم هذا كترند إيجابي؟ أنا ممكن ما نزل صورتي وأحكي، بس بطلع أنتوا رجعتوا لكذا لكذا، وبعد بحكي أنه جيل الثمانينات وبحكي عن نقاط معينة.
1: جميل.
2: فأنا ما استخدمت الترند كترين يعني. في شركات شو عملوا؟ حطوا أقسام موظفينهم مو الحقيقيين وصاروا يرجعوهم جيل الثمانينات. ففيك تستغله بالطريقة الصحيحة.
1: جميل.
2: بالنسبة للقسم
1: الثاني اللي هو المحتوى الهادف مقارنة أو أنه قادر ينافس المحتوى يعني ويحقق الأرباح، ولا اليوم الخوارزميات غيرت القاعدة واللعبة فأصبحت تكافئ المحتوى الأكثر انتشار
2: هي طبعا يعني هو مشان نفصل الموضوع، هي تكافئ المحتوى الأكثر انتشار لأن مهمة كل منصة اليوم، أنت كخبير عم تنزل فيديو هنن بيشوفوك، إذا أنت خليت الشخص عم يشوف الفيديو كامل ويضل متابعك وما طلع من الانستغرام تكافئك بالوصول لستيج 2 ستيج 3 تعمل انتشار أكثر، بينما إذا الشخص شاف الفيديو تبعك وفورا قلب على اللي بعده فتمنع عنك الوصول. هي بكل بساطة هي أبسط فهم للخوارزمية. تمام؟ نجي لموضوع أنه مفيد ويكافئ أو خلينا وليحقق الأرباح. بكل بساطة في أسماء معينة لامعة الإعلان تبعها مكلف، لكن اسأل الأشخاص اللي جربوه، بيقول لك أنا حطيت مبلغ كذا وطلعت 4-5 أضعافه أو العكس ما استفاد.
1: أيوة.
2: هون بقى المشكلة. فحضرتك مثلا جربت شخص خلينا نقول غير جيد ما جاب لك نتيجة، أنا جربت شخص جاب لي نتيجة. أنا من وجهة نظري أنه المشهور ممتاز، لكن هي المشكلة بانتقاء المشهور. فالأفضل الواحد يروح على شركات وسيطة هي تقدم هذا الحل، لأني حيختصر عليك. يعني أنا اليوم لما حدا بيجيني بعطيه تجارب العملاء أنه أوكي هذا جربناه وممتاز بالتقنية، هذا جربناه وممتاز بالإعلان للشركات اللي كذا كذا، لا هاي ما تعلن عندها بكذا. فهذا التجارب هي بتختصر الموضوع.
1: طيب المدير أمام الكاميرا، دربت أستاذ محمد عدد كبير من القيادات والمسؤولين والمدراء، لماذا أصبح من المهم اليوم أن يظهر المدير أو الرئيس التنفيذي أمام الكاميرا بنفسه؟
2: اليوم الصورة اللي بتظهر للناس هي يعني بتوصل كل الفكرة. يعني أنا إذا جيت بكل بساطة قلت لك في شخص لابس بدلة قوي له عضلات، فأنت تخيلته بذاكرتك بهيك رسمت له صورة خيالية معينة. طيب تخيل أنا طلعت لك صورة لإله وإله عضلات لكن عضلاته صغيرة وهزيل، فعرفت شو؟ أنا بنيت الصورة بناحية معينة، فهي الصورة الذهنية عن المؤسسة أو عن الشركة الشخص اللي عم يمثلها هون بتبين من لبسه. احنا بنتدخل باختيار الالوان الملائمه للبشره، طريقه الجلسه، هل يصور دايركت للكاميرا ولا مائل، ظهره للخلف ولا للامام، لغه جسد امام طاوله، كل تفصيله من هدول تعني شيء ولها معنى. وحضراتكم بالاعلام تعرف يعني لغه جسد شيء اساسي وحتى بالبروتوكول بالمصافحات بكثير اشياء. هلا كتدريبي انا يعني بدرب التنفيذيين كقطاع حكومي وكذا على موضوع إدارة الخطاب العام والرسالة، لأن الموضوع مو بس سوشيال ميديا.
1: نعم.
2: يعني موضوع اليوم صار عندك حدث معين كيف تتعامل معه، كيف تعطي البيان الأولي، كيف ترد على المغالطات، على الأسئلة الملغومة، في تفاصيل كثيرة.
1: التعامل مع وسائل الإعلام تقصد؟
2: بالضبط. إيه. فهذا موضوع يعني أعمق من السوشيال ميديا وخاص بالتنفيذيين.
1: طيب.
2: غير موضوع الشركة.
1: جميل. هل في اعتقادك اليوم احنا في مرحلة أصبحت الناس ما تريد تعرف كثير عن شعار الشركة بقدر ما تعرف الشخص الإنسان اللي خلف هذا الشعار؟
2: بكل بساطة الناس بترجع للقصة. يعني اليوم لما قلك في قصة شركة بعمان كانوا مقاطعة لكنه أخذ قرار ولغى وفتح محلاته داعمة، شو بتقول أنت؟ هذا في قضية وفي قصة، فأنت بتحترمه وبتقدره وبتصير أنت أكبر داعم له. بيجيك شخص يعني القصة هي الأساس. فمن هذا المنطلق هو يعني الناس اليوم ما راح تحفظ لا لوجو ولا تحفظ شيء إلا إذا كتير صرت تنشر وتعمل تساوي كتير.
1: صح.
2: مثل الشركات الكبرى مثلا خليني أقول لك مواد التنظيف المشروبات الكذا، هاي الناس بتتذكرها ليش؟ لسبب الإعلانات المكثفة حتى يوصل، بيقول لك لازم الإعلان يظهر الشخص 8 مرات حتى يأخذ قرار. فاليوم أنت لما تأثر فيني في قصة، يعني أول ما التقينا قلت لي متابعك وقلت لك بتذكر وين التقينا، فأنت بتتذكر بس نسيان أي فيديو تابعتني مشانه، بس أنت تأثرت بفيديو أخذت قرار المتابعة خلاص أنت.
1: جميل. طيب أكبر حاجز قد تواجهه في كثير من الأحيان عندما تقوم بتدريب بعض المدراء أو المسؤولين لأول مرة، قف أمام الكاميرا وتحدث تخبره بهذه العبارة، إيش التحدي والحاجز اللي تعتقد أنه يواجه هذا الشخص أمامك؟
2: غالبا الحاجز الذهني. يعني أنا قاعدة بقول له اعمل بلوك للدائرة الأولى والثانية حواليك. اللي ده ليش؟ بقول له لأني هن شايفينك بصورة معينة وأنت راح تتوجه لجمهور مختلف، فإذا ضليت تسمع من الدائرة الأولى والثانية حواليك أنت ما حتتطور بالمحتوى، حتضل تقول أنا بدي أساوي فيديو يشوفه صاحبي فلان. حتى عندي قصة عنها ما بتروح عن البال، إذا بتحب أحكي لك عن هذا الأمر. في كاتب سعودي كتب بجريدة الرياض وكاتب مشهور، فطلع على معرض كتاب الرياض وبده يوقع كتاب، فأجى أحد طلاب الجامعة وأجى لعنده قال له أستاذنا أنا أفتخر فيك، أنت قدوتي، أنا متابع كل كتاباتك ومقالاتك كتبك، وقع لي الكتاب وقع له، ممكن أتصور معك؟ قال له طبعا أتشرف. وقف الكاتب وجنبه الشخص تا يتصور، وإذ مر صديق الطفولة للكاتب وهنن بدون ياخذوا الصورة ضربوا على رأسهم. قال له كيفك يا ابن فلانة؟ فالكاتب صار يحكي يقول أنا صرت بين شخصيتين، شخص شايفني قدوة
1: وشخص آخر ما زال يستحضر طفولتي ذكريات
2: ما حأكبر مين ما كنت، فلا كرامة لنبي في وطنه. فهذا الأمر بيخلينا نعرف أنه نحن الدائرة الأولى والثانية حوالينا بيرجعونا لورا وبيحجمونا عن طيبها، يعني المحتوى مو ملائم لك، أنت ما خرجت تعمل كذا، أنت هذا الأمر جدا بيأثر فينا بشكل سلبي. فيعني العقلية هي الأهم اليوم. إذا غيرنا عقلية الناس وتفكيرهم أنه أنت اليوم لما عم تصنع محتوى، إذا وصلت فكرة واحدة لشخص

0: عملت تدريب ذاتي. التدريب الذاتي يعني نوعيته ذكية جدا، بكل بساطة بعطيه جوال بقول له تفضل صور حالك فيديو، أنا راح أطلع صور حالك لمدة دقيقة، أحكي اللي بدك إياه، ما حدا حيشوف الفيديو غيرك، فيهم المتابعين يجربوا هاي الطريقة. فبيصور الفيديو لمدة دقيقة، لما بيخلص برجع أنا بقول له الآن أنا ما بدي أشوف شيء، شغل الفيديو لكن على الوضع الصامت، راقب لي لغة جسدك. بشغله بقول له اكتب الملاحظات اللي انت شايفها بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: بعدين بقول له سكر افتح السبيكر اسمعه انت بدون ما تشوفه، شو الكلمات اللي حكيتها. تمام. طيب المرحلة الثالثة اعتبره بدك تنزله كتاب او منشور على السوشيال ميديا مكتوب، حول الشيء اللي حكيته لمكتوب وصلح، اعطيني اياه بافضل نسخة منه، بيعطيني اياه بافضل نسخة منه، اقرأه مرتين ثلاثة باحساس، قرأه الآن منحطه على الأوتوكيو يقرأه خالص. ليش؟ هو حيكتشف أخطائه. يعني بكل بساطة أغلب الناس بيوقعوا بمشكلة لما بيكونوا على كراسي هزازة وكمسؤولين كلياتهم عندهم هالشي، فبيحطي وعبتحرك هاي توتر. فهذا الأمر بكل بساطة نحن منخليه هو يتعلمه، كونه شخصية قيادية صعب أنت يعني أنك
1: جميل.
0: فبتوصله إياها بفكرة جميلة.
1: ممكن تعطيني ثلاث أخطاء أحياناً ممكن أنك تلاحظها فورا في الشخص اللي أمامك، تعرف إنه هذا الشخص قاعد يمثل، ما جالس يتحدث بطبيعته؟
0: بكل بساطة الإحساس يعني ما خرج من القلب ليس له مكان إلا في القلب. فاليوم لما أنت بتكلمني بإحساس وبصدق وبأريحية بيبين. تمام. هاي أول نقطة. النقطة الثانية المواضيع الأوفر، يعني كل شيء بتحس نحن بنقوله كبيرة يا أبو صالح كتير يعني زودتها. النقطة الثالثة زيادة لغة الجسد الغير ملائمة، يعني هي بتكشف بشكل عام، فبتلاقي بعض الأشخاص بحكي بطريقة معينة أو فلغة الجسد بتحكي شيء وهو بحكي شيء. هاي أهم.
1: وش النصيحة الذهبية تعطيها لأي شخص مثلا مسؤول قبل لا يضغط زر التسجيل؟
0: هلأ النصيحة أنه أنت عندك 40-50 فيديو بدك تسجلهم وترميهم وبعدين تبدأ. فيا أما بتروح عند خبير بتختصر هالمشوار وبختصر لك يوم، يا أما جرب جرب جرب وبعدين لا تأخذ رأي الدائرة الأولى والثانية. وكشخصية نحن في بدنا نفرق كشخصية مسؤول غير صاحب شركة غير صانع محتوى، لأن كل واحد عليه التزامات. حتى لو كتب لك بهذا الحساب لا أمثل إلا رأيي الشخصي، وجهك هذا وأنت مسؤول بكذا، فالموضوع مو بهالسهولة. فلازم يكون
1: نعم.
0: هو منتبه لكل تفاصيل، فكل لكل مقال مقام.
1: جميل. احنا نطلع استاذ محمد فاصل قصير ان شاء الله، وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس. اتمنى ما تروحوا بعيد وثبتوا على موجة وترددات الشبيبة.

0: الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وحياكم من جديد، ونرحب بكل اللي انضموا معنا حاليا وتباعا اللي راح ان شاء الله ينضموا لمتابعة هذا اللقاء من يوم الخميس. نسأل الله لكم التوفيق والسلامة والسهلة، ودروبكم ان شاء الله تكون كذا مستمتعين فيها وتتابعونا تاخذوا فيها الفائدة والمعلومة. وارجع الى ضيفي الكريم الاستاذ محمد الغرسي، حياك الله مرة اخرى في ثاني ساعة من عمر هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك. أنا سعيد جدا بالحديث، وأبحث من فترة عن هذا الموضوع وشخص يكون مهتم بهذا الجانب، وأسعدني حضورك حقيقة لأني أتابعك منذ مدة وأجد شيء فيك مختلف وفهمك العميق لفعلا صناعة المحتوى. اليوم أنت تقود هذا المشهد في لصناعة صناع محتوى، ولكن خلينا شوية ربما نبتعد عن الحديث النظري ونقترب إلى جزئية عملية. لو والأقول أني أنا مدير شركة وهذه أول مرة أظهر فيها أمام الكاميرا وأمامي فقط 30 ثانية لأعرف، أول شيء أريد أعرف بنفسي، أريد أعرف بالشركة، إيش اللي راح تطلبه مني أني أقول، وإيش اللي راح تمنعني أني أذكره؟
2: جميل. هلا بما أنه دخلنا العملية، المعتاد الناس مثل ما حضرتك حكيت أنه هو بده يطلع ويعرف في نفسه ويحكي عن حاله. نحن عنا قاعدة، شخص تعاقدنا معه 3 أشهر صاحب شركة، بنسوي له 45 فيديو خلال 3 أشهر، يعني يوم أي يوم لا بنزل فيديو. من ضمن 45 الفيديو رقم 43 تعريف عن نفسه. بالبداية أنا ما يعني الناس ما بتحب حدا اللي بيحكي عن حاله. أنا لما اليوم بجي بقول لك أنا فلان لفلان، ما بده يسمعك. احكي لي قصة، احكي لي عبرة، أعطيني نصيحة بطريقة ما أفهمها النصيحة
1: أو معلومة أو شيء.
2: بالضبط. بس أنا وصلتني يعني بشكل كمشاهد أنك أنت اليوم عم تحكي لي لازم تعمل كذا كذا، ما رح أسمعك. أو تقول لي أنا فلان لفلاني لازم تسمعني أو تتابعني، أو أنا عملت إنجازاتي، ما بتسمعك. بس قول هاي القصة خلتني أتعلم من تجاربي وما عد عيدة بحياتي، بس لو تعرفوا كذا وكذا وكذا وتحكي عنها. يعني لليوم أنا عامل لإلي 1000 فيديو بالضبط، تجاوزت 1000، ولعملائي 5000 فيديو خلال هالأربع سنوات. من ضمن 1000 فيديو أنا 3 مرات معرف في حالي أنه أنا بشتغل كذا، بقدم كذا، بعمل كذا، ومثبت واحد بالفكرة بالموضوع أنه، وحتى بطريقة غير مباشرة. يعني شلون أعطيته مشكلة؟ مثال، أعطيك مثال عن الموضوع. أنا خدمتي اللي هي أني أنا بساعد الخبير يكون مشهور، فنزلت فيديو حكيت انه جايتني رساله، وفعلا احد الاشخاص ارسل لي رساله وعم بقراها. انا مبيعاتي قليله وكل مره بدفع للمشاهير وما بلاقي نتيجه، برايك شو الحل؟ فندرت عليه قلت له الحل انك انت تكون المشهور، ما تدفع للمشاهير. انت عم تدفع مبلغ بنفس المبلغ، استثمره وكون مشهور.
1: الله.
2: اذا بتقول لي ما بحسن انا بساعدك، انا اسمي محمد الغرسي، صانع محتوى، اشتغلت على كذا كذا كذا كذا، عرفت بحالي بس مو طريقه غير مباشره، 45 ثانية بالكتير وصل، وبقدم لك استشارة مجانية. هاي جميل. نحن بقى السوريين عنا ياها، نحن نضيف قطعة حلو في إلى أصالة بحكي لك.
1: جميل جميل. طيب عفوا، إذا أعطيناك حساب تجاري لا يحقق هذا الحساب تفاعلا، إيش الخطوات أو أول 3 أشياء راح تقوم بتغييرها أستاذ محمد؟
2: جميل. أول شيء أنا لما بحلل الحساب بشوفه، بشوف أنه عليه حظر، أو عليه مثلا أحيانا بينزلوا أصوات أو أشياء عليها حقوق ملكية فبينضرب الحساب. هاي أول نقطة بشوفها، بتأكد من أنه هل في عنده، أنه هو عم يرفع هاي كواليتي، عم يرفع نوع المحتوى اللي عم ينزله مناسب للشريحة. يعني في أشخاص بيجي بنزلك بوستات بس وتصاميم، أصلا هذا الزمن ولا ما عد، يعني اليوم أنت بس شفت تصميم أو حتى على الفيديو شفت لوجو معناته تجاري. نحن عم ندفع $25 ليوتيوب تما يطلع لنا الإعلانات، فأجي أنا بدك تحط لي فيديو وإعلان وكذا. الفكرة أنك أنت بشكل غير مباشر توصل للناس. فأنا نوع المحتوى هو الأساس، المحتوى هو الملك الآن. أنا بوصل لك بفكرة معينة، برسالة معينة، بقصة معينة، بوصل نتيجة. وفي عندي مثال قوي كتير يعني. في أشخاص بيجي بيقول لك طيب أنا حكيت قصة وفلان حاكيها وكل القصص عم تنحكى. طيب أنا بسأله لهذا الشخص سؤالين، بقول له بتعرف قصة ليلى والذئب؟ اللي بعرفها. بقول له أنا حكيتها. اللي أنت ومستشار إيه حكيتها، بس حكيتها بطريقة تانية. قلت على ذمة حفيد الذئب إنه ليلى كانت شريرة وهو كان نباتي ما يأكل اللحوم، فراح بده يحاكي جدتها، قام جدتها طلعت شريرة مثلها وضربته، وجت ليلى شافت جدتها ماتت وهو لابس روباتها ما تزعل، راحت فتحته بين كل الناس. يا ترى مين هيك بيعمل؟ الفكرة أنه قلبت الموضوع، استخدمت القصة نفسها وصلت لنتيجة معينة، وصلت فكرة عبرة معينة. فهذا هو الموضوع. جميل. انت هي على مدار القصص، بينما تجي على الشركات انا مثل ما بقول لك، اذا كان شركه اذا كان شخص اذا كان مسؤول، كل واحد له شيء ويختلف عن الثاني، بس كشركات المحتوى هو الاساس ونوعيته، وهل عم بيوصل للجمهور بشكل مباشر او لا. يعني انت اليوم عم تحاكي بتخاطب جمهور، مثال شخص عنده منتج معين، فانا اول سؤال سالته يا بده يسوقه بده يعمل عليه محتوى، عم بيحكي منتجنا كذا كذا كذا، قلت له لا، المنتج هذا مين صاحب القرار فيه؟ اللي هو منتج للرجال. اللي الرجل، قلت له لا، المرأة هي بتشتري للرجل. اللي كيف؟ قلت له المرأة هي صاحبة القرار وهي اللي عم تدفع، فبدك توجه للمرأة. أنت اليوم زوجك مثلا عم يشخر هذا المنتج، مثال
1: صحيح.
2: فالطريقة بدك تعرف. فإذا الشخص مو فاهم مبيعات بطريقة صح وتسويق بشكل صحيح، ما حيقدر يصنع محتوى بالشكل المثالي. تمام. فيلجأ لخبير يختصر عليه العملية.
1: طيب، ولنقل مثلا في سين من الشركات تنشر بشكل يومي، تسألني هل في مبيعات، أقول لك ما تحقق أي مبيعات، قد تكون مبيعات جدا متواضعة، بينما في شركة أخرى تنشر فقط فيديوين كل أسبوع ولكنها تحقق نتائج. من رأيك واعتقادك أين يكون من هنا الخلل؟
2: أول شغلة في نحن خفايا ما منعرفها، أنت عم تشوف الشركة هي عم تنشر وهي عم تنشر، ما عم تعرف النتيجة. أحيانا بتكون هي عم تروج وهي لا. أنا ضد الترويج، لأني اليوم أنت بالسوشيال ميديا تحديدا، خلينا لك إنستغرام، أنت واحد من ثلاثة، يا أما هاوي أو مشاهد والهاوي بينشر بشكل متقطع، يا أما صانع محتوى بينشر يوم إيه يوم لا منتظم الحد الأدنى. يعني في ناس بنشروا بشكل أقل بس عندهم بنشروا كتريال ريل ما بيظهر للمتابعين، فأقل شيء لازم تنشر يوم إيه يوم لا ومستهدف لجمهورك بطريقة صح. النوع الثالث التمويل. التمويل بكل بساطة، اليوم بتدفع تمويل بيعطيك وصول، ما بتدفع تمويل بيقطع عنك الوصول. هاي الفكرة، لما بنفهم هاي العملية بنعرف أنه المنصات بتدعم صانع المحتوى اللي عم بيقدم محتوى يخلي الناس تضل بالمنصة وتعمل له وصول أكتر، فهون حيحقق وصول. شلون يحقق مبيعات؟ لأن المبيعات هي قصة سلسلة كاملة، أنت ما فيك اليوم.
1: نعم.
2: ممكن أنت عبيجيك ناس وبيتواصلوا معك، الكول سنتر عندك ما عم بيردوا بطريقة صح، أو ما عم بتجاوب بشكل مناسب مع العميل، أو في عندك مشكلة تقنية واجهناها، تخيل اشتغل وكذا وفي عنده مشكلة ما عم بيرد على الناس، أو كثافة الرسائل، في ناس يقولون أعلانات 5000 رسالة خلال الأسبوع، ما عاد يلحق وما عامل أوتوميشن، فوقع بمشكلة وما حقق مبيعات الكافية، أخذ جزء معين لأن إجا كمية ومو كواليتي. ففي لها عدة معايير ما فينا نختصرها ب...
1: طيب أنت تسولفني وأنا بالي مع الإعلاميين، الإعلامي التقليدي أقصد،
2: الإعلامي التقليدي الحقيقي
1: الحقيقي وأمام صناع المحتوى.
2: جميل.
1: أين مكان الإعلامي وسط اليوم هذا الإيقاع السريع للسوشيال ميديا؟
2: كل واحد فينا منا في له دور. اليوم حضرتك إعلامي عبيمر عليك تجارب وقصص معينة وعندك خبرات معينة، فأنت لما بدك تصنع محتوى أول عثرة بتوقفك بتقول إذا أنا حكيت فلان الإعلامي مثلي حينتقد، لكن هو مو جمهورك. أنت بتعرف مين جمهورك؟ الإعلامي القادم.
1: الله.
2: فبكل بساطة اليوم أنت لما عرفت جمهورك بشكل صحيح، فأنا بدي أقول لك اليوم بدي منك فيديو بس تخلص تحكي للشاب الصغير جاي جديد لسه ما تخرج من الثانوية انه بده يصير اعلامي، ليش لازم يكون اعلامي؟ شو هالمجال الرائع الجميل؟ شو المزايا اللي فيه؟ احكي له انت وين وصلت، اللي هو الحلم اللي عم تطمح له. اليوم لما انت بتحكي لهذا الجمهور انت حتوصل وعملت رسالة وأديت الشيء اللي عندك. بينما اذا بدك تحكي تخاطب الاعلاميين، هدول منافسين، والمنافسين انا اكثر حدا بحبهم، لان المنافس هو اكثر حدا بفيدك بمجالك، إن كان بزنس وإن كان صناعة محتوى. يعني بكل بساطة شوف مين اعلاميين تانيين عم بيشتغلوا نفس المجال وعنده تاثير ووصول عالي، شوف نوعيه الفيديو اللي عنده، اعمله بطريقتك، مو اسرقه. في كتاب اسمه اسرق كفنان. اليوم نحن ما فينا نقول أنا هذا المحتوى أملكه، لا، كلياته أنت اليوم تجارب وخبرات وقصص مرت عليك تطلعت بهذا المحتوى، فما في عندك اختراع، ما اخترعت شيء من الصفر. فنحن كلياتنا جميل. متشابهين، لكن كل مين له بصمته.
1: جميل.
2: فبكل بساطة أنا بختصر وبروح على المنافس عزيزي، بشوفه واصل ومجرب وقاطع عليه شوط وبوصل. أعطيك مثال على موضوع المنافس وكيف بيصير. مثال، اليوم تركيا قررت تصنع سيارة متطورة عندها، فهي ما راحت صنعت سيارة من الصفر من عجلات وكذا، لا، شو أحدث تقنية موجودة؟ سيارة كهربائية. راحت صنعت سيارة التوغ، من حيث انتهى الآخرين بدأت وتاتسبق المنافس، سبقه بميل، بس امشي مثله
1: الله.
2: وزيد عليه ميل بكل الله. بساطة، ما بدها اختراع
1: الله.
2: يعني
1: الله. هاي. جميل. طيب السؤال الأهم بالنسبة لكثير من الإعلاميين، يقول لك مثلا، هل الخبرة الإعلامية في مجال الإذاعة أو في مجال التلفزيون تمنحك أفضلية تلقائية هنا في منصات التواصل الاجتماعي، أم في اعتقادك لا لا لا لا، في السوشيال ميديا هنا اللغة مختلفة تماما؟
2: بحر جديد، اللي ما بيعرف يسبح هيغرق. كثير إعلاميين بشوفهم وعندي تجارب مع حدا كان في كذا دولة، واقف عند رقم معين، بكل بساطة أعطيته فيديو واحد نقل له حسابه ضعف العدد ومشاهدات كثيرة، فيعني فعليا انا هو تحدي له، فبسالني بيقول لي بس بدي افهم شو السر. في سر؟ قلت له بكل بساطه، نحن هون خلقنا جدل مفيد، الناس دخلت علقت فعلت، ارتفع الحساب
1: الفيديو انتشر وظهر على الاكسبلور
2: بكل هنا. بساطه، فهي جميل. موضوع عمليه سهله وبسيطه، يعني ما فيها معقده، بس مثل ما قلت لك لها كثير
1: حقيقه. استاذ يعني محمد، هذا ياخذني الى بدايه دخولي الى هذا المجال، مجال صناعه المحتوى. احيانا نخاف ان العفويه تاثر في هيبه المذيع او هيبه هذه المهنه، لانك انت عزت بلغه هنا رصينه، لغه عربيه واضحه فصحى، لكن اسال نفسي دائما السؤال، كيف يمكن ان يقترب الاعلامي من الناس دون ان يفقد هذه الرصانه، رصانته هنا اقصد.
2: جميل. هلا بدي اسالك سؤال، حضرتك اليوم انت بمكان عملك عم تشتغل، فخلينا نحن بالسوري بنقول طربوش، لابس طربوش الاعلامي العمل، تمام؟ بتروح على البيت مع أولادك بتتعامل بنفس الطريقة؟
1: لا طبعا،
2: مع أهلك
1: مختلف تماما،
2: كل شيء له طربوشه، صح؟ فبكل مكان أنت بتتغير حسب المكان. السوشيال ميديا بكل بساطة بدها أنت تلبس طربوش معين وتركز عليه، أنه أنا اليوم بدي أحكي بطريقة معينة، لكن ما بيمنع يعني أنت وجودك كإعلامي مو خلص أنت كل حياتك إعلامي، أنت شخص مسلم، عربي، عماني، إعلامي، أب، زوج، أخ،
1: جار،
2: عندك تفاصيل ضمن مجتمع بمصنع، هاي التفاصيل كلها نسيتها وركزت لي على واحدة وصرت أنا بدي أضل لابس طربوش الإعلامي وأدخل على السوشيال ميديا، حتصيبك صدمة، لأن هني قوانينها غير قوانينها.
1: صدقت.
2: فهون المشكلة، فبتلاقي الإعلامي أول صدمة بيجي بده يدخل بتعريف وبفيديو بكواليتي وبكذا، وبتلاقي حدا تاني ماسك جواله عم بيحرك هيك وبحكي كلمتين
1: وحقق مشاهدة خرافية،
2: لأن البساطة مع السوشيال ميديا حتى.
1: جميل. والعكس أيضا، ماذا يستطيع صانع المحتوى أن يتعلم أحيانا من الإعلامي المحترف؟ هل يمكن أن يستفيد؟
2: طبعا، الإعلامي هو الأساس وهو قدوته، لكن السوشيال ميديا هي اللي غيرت. يعني أنا دائما لما بقعد مع إعلاميين بقول له نحن متعدين على مصلحتكم. ليش متعدين؟ ومع الأسف في شغلة يعني لك، اليوم كتير قنوات تلفزيونية وغيرها مشاهداتها أقل بكثير من بعض صناع المحتوى.
1: صدقت.
2: يعني أنا على
1: صدقت.
2: اطلاع أرقام أحسنت. تلاقي مشاهداته 35 مليون 40 مليون خلال شهر بأحد المنصات، ما شاء الله الله يبارك، شلون وكيف؟ لأسباب كثيرة. فبتلاقي قناة تلفزيونية وتجهيزات
1: كبرها ممكن مليون ونص
2: بالضبط، وشخص تاني ماسك جوال واحد، ها، حتى
1: وكل فيديوهاته من البيت ممكن تعتقد
2: كلياتها بساطة يوصل. فأنا بحكي بقول يعني اليوم حتى الخبير، يعني لما بقعد مع شخص خبير إن كان سياسي أو كان اقتصادي أو كان كذا، بقول له بسط المعلومة، كل ما بسطتها
1: كل ما وصلت،
2: وصلت لمعلومة يعني إلى جمهور أوسع. أعطيك مثال، في أحد الفيديوهات بدي أحكي عن القمع التسويقي والتسويق وشلون أنت تستهدف وشلون نحن نتعلم التسويق، فبدي أشرحه ببساطة. فرحت مين أبسط شخص نحن ما نسميه بالسوري المتسول أو الشحاد.
1: أيه. أيه. نعم.
2: فأبسط حدا أيه. نعم. اللي هو الشحاد. فأنا جيت شو حكيت؟ قلت أكتر حدا بيعلمنا التسويق هو الشحاد. الناس هاي صدمة بالأولى، كيف الشحاد بيعلمنا التسويق؟ صرت أسقط بتصرفاته على التسويق. إذا طلبت منه شحاد، إذا طلب منك وما عطيته ما بيزعل، لأني عارف أنه نسبة التحويل بالتسويق 2%. بيستهدف المساجد لأني في عنده مثلا توجه، بيستعمل كذا كذا كذا. فبتلاقي هذا الأمر وصل نتيجة للناس أنه اليوم أعطيتهم فكرة، عرفت شون، بإسقاط معين فوصلت النتيجة. فهي بكل بساطة يعني.
1: طيب هل تتوقع مستقبلا ستختفي الحدود أصلا بين الإعلامي وصانع المحتوى، أم كل واحد في مسار ولا يمكن أن يتلاقى المساران؟
2: والله أنا خايف من أنه الإعلام يصير صناعة محتوى بس. يعني يتحول خلص، القنوات تسكر وتعمل، بس هي أهدافها وترتيبها غير يعني. في إلها يعني بالآخر كله في إله تمويل وعمل تجاري وإله جدوى. فإذا عم يقدم الجدوى من الشيء اللي عم يساوي حيوصل، لكن إذا ما عطى جدوى
1: راح يبقى. طيب المحتوى الذي يتحول إلى أعمال، هذا الموضوع المهم كثير يهم أعتقد كل متابع. كيف يتحول متابع من مجرد رقم أستاذ محمد إلى أن يصبح فعلا عميل حقيقي؟
2: بالثقة بالبداية، هو بس وثق فيني بمعلومة. يعني أنا حكيت أحد الفيديوهات قبل ما أزور هالسلطنة الرائعة، حكيت فيديو عن نمط بالبزنس، أنه الطريقة كذا والطريقة كذا لا توصل لمبيعات كبيرة. فبعد ما حكيت هالفيديو تواصلوا معي أخوة في سلطنة عمان وأخذوا كذا سؤال. بعد الأسئلة هاي أخذوا استشارات أنه نحن إذا عملنا هيك شو بيصير، هيك هيك هيك. فبكل بساطة أنت معلومة واحدة الشخص أثرت فيه وحركته، أو خلينا أقول شغلت عنده لمبة معينة، فحيتواصل معك وحياخد عمل. هذا كمجال استشارات وغيره. بينما أعمال منتجات، اليوم مثلا أنت بتشوف حدا عم بحكي لك عن تكنيك بالغوص. أمس قابلت غواص عماني رائع، تحياتي له. فالرجال حكى لي، بس سألته عن معدات عن كذا، نصحني وعطاني نتيجة وأنا شفته على أرض الواقع. أنا لو شايفه على السوشيال ميديا أنا حتواصل منه، وإذا عنده معدات حشتري منه. الفكرة أنه قلت لك المشهور ببيع، الشاطر ما ببيع. طيب ليش ما يكون مشهورنا شاطرنا مشهور وخلص؟ هاي هي النتيجة. هذا المشهور
1: جميل. طيب الفرق اللي فرق المحتوى أقصد هنا، هذا المحتوى يقول للناس اشتروا مني، بينما آخر محتوى يجعل الناس هم اللي يقولوا كيف إحنا ممكن نشتري منك.
2: أنا دائما بقول إذا بدك تبيع لا تبيع.
1: إذا بدك تبيع لا تبيع. كيف؟
2: لا تبيع.
1: كيف يعني هذه المعادلة؟
2: يعني اليوم أنا لما بجي بقول لك بوجهك بشكل مباشر، أنا عندي شقة معينة بمنطقة
1: في أفضل كذا موقع واوا،
2: ما حتشتري مني. بنفس الوقت بالمبيعات أفضل حدا هو المستشار في تصنيف المبيعات. كيف يعني المستشار؟ أنت اليوم بدك تشتري جهاز إلكتروني، بتروح عند البائع بتقول له، أو عقار، بتقول له أنا بدي أخذ، شو تنصحني؟ فهو يبلش ينصحك، يقول لك طلع أنا أرباحي من هذا أحسن، لي نسبة أكثر، لكن أنصحك بكذا وكذا لأني تجارب عملائنا وأمورنا وكذا. أنا بأكد لك حتى لو ما اشتريت من المركز، مراكز تاني أو أماكن تانية بتشتري بيصير هو مرجعك تستشيره. فأنت كون المرجع، كون المستشار، أعطي المعلومة حيشتروا منك.
1: جميل جميل. عمليا كيف أبني ثقة المتابع دون ما أشعر أني أنا جالس أروج من خلال قصة معينة، ولكن خلف هذه القصة هناك فعلا إعلان كان مباشر، أريد أقدم بمعنى ثقة دون أن يشعر الجمهور أن هذا إعلان مباشر؟
2: جميل. هلأ في غلط بيوقعوا فيه كتير من الناس، وهو يعني شرعي، أنا ما لي مختص شرعي بس في إله ناسه، اللي هو شهادة الزور بالتسويق بالإعلانات. أنت اليوم كمسوق لشيء، ما فيك حدا يبعت لك صورة المنتج أو يبعث لك منتج أنت لسه هلأ عم تفكه وعم تسوي له إعلان. إذا ما جربته أنت عم تكون شاهد زور، عم تخلي الناس تشتري وهي برقبتك، وهالناس كلها اللي اشتريت برقبتك، أخذت فلوس تحاسب بعدين. أنا لا أفتي ولا أحكي، عم بحكي من واقع خبرتي. اليوم أنا ما برضى أحكي عن أي منتج أو عن أي شيء إلا أجربه وأتأكد منه وأكون ناصح. بالضبط. اللي حرق الموضوع بعض المشاهير اللي بيروح مجرد خلص سعر إعلاني كذا، طيب شو معاييرك؟ أرسل المنتج خلص أنا بصوره وبنزله وبعمله وبيحطه عرف، مو فاضي أصلا، عم يجرب أو خلينا نقول عم تجرب 20 نوع كريم، فما راح تجربهم كلهم وكل يوم تغير وتعمل. خلص اللي بيدفع هون بقى المشكلة.
1: جميل.
2: فالناس مو غبية، الناس ما شاء الله عليها يعني
1: واعية وعلى مستوى عالي من الثقافة
2: بالضبط، وصاروا اليوم يميزوا بين الإعلان الوهمي والحقيقي، وصاروا يعرفوا ما بين السطور. فقلت لك ما خرج من القلب ليس له مكان إلا في القلب، وهي مسؤولية. وغير هيك في ضوابط للموضوع، يعني الحمد لله إن كان في عمان أو في كتير دول في ضوابط. أنت اليوم ما فيك تعمل إعلان لا في لك مرجعية، وإذا طلع فيه مشكلة في إعلانات ممنوعة بالأساس، بعض الأمور ممنوع تسوي لها إعلان.
1: صحيح،
2: وهذا الصح يعني.
1: جميل.
2: مشكورين طيب. على الجهود.
1: في مقولة، هذا حديثك يأخذني إلى المقولة الخاصة بعملية التسويق. الناس تشتري دائما من أشخاص تثق بهم، لكن أنا أريد أحقق فعليا هذه الثقة الرقمية. كيف أستاذ محمد؟
2: الثقة الرقمية اليوم حتى على مستوى الشركات، لما أنا بجي بشوفك كشركة وبشوف تجارب عملائك، بشوف ناس جربوا الخدمة، إذا بتلاحظ لما حدا بيبني موقع إلكتروني جديد فورا بيعطوه سام بالأسماء أجنبية، سام وروبن وما أعرف شو، عملوا كذا وكذا وقالوا عنك وبيتركوها بالأسماء. لا، أنا حط لي عملاء حقيقيين جربوا خدمتك وحكوا عنك، وأنا ممكن أرجع لهم أسأل عنهم. طيب كيف إذا كان فيديو عميل بيحكي عنك؟ أنا عامل عندي إذا بتدخل بالهايلايت قالوا عنا تجارب عملاء حقيقيين، احكي تجربتك. حتى عندي فيديو لأحد الأخوات من عمان السورية بعمان، أنه ذكرت بأحد الفيديوهات نزلته مثل ما هو أنه خدمته رائعة ومميزة بس أسعاره غالية. قالت لي حتقطع لهذا؟ لا، أنا حنزل بكل بساطة. لما تكون أنت عم توصل فكرة أسعاره غالية معناتها في قيمة، في نتيجة، الناس ما بتدفع، الناس مو غبية ما بتدفع إلا في نتيجة، فكنت واضح ما عندي مشكلة. فهذا الأمر هو المهم، أنك أنت اليوم توصل الثقة عن طريق أنك تبنيها شوي شوي. في ناس جربوا، في كتير يعني، أنا بعطي أمثلة. اليوم أنت شخص جديد ما عندك ولا إعلان، بكل بساطة روح على شركتين ثلاثة، جرب منتجهم، اشتري أنت، جرب منتجهم، احكي عنهم وساوي إعلان وهمي منسميه. أنت ساوي إعلان، حتجيك شركات تانية تعلن معك مثل المولات. اليوم المول كيف بيبني؟ بيفتح المول بيروح على براندات، ما بدنا نسوي إعلان لحدا، براندات معينة بيقول له أنا بعطيك 3 سنوات فري، بعدين بيروح عند براندات صغيرة أنا عندي
1: فلان، عندي فلان،
2: عندي فلان. بعدين بعمل بضرب فلان بفلان وبشتغل، وهيك بتصير عملية نفس الشيء.
1: طيب إيش هي المؤشرات الحقيقية لنجاح المحتوى التجاري؟ هل المؤشر هنا يتعلق بالمشاهدات، يتعلق بالتفاعل، يتعلق بالرسائل اللي توصل للشركة، أم المبيعات، أم أن هناك شيء آخر؟
2: هي كلياتهم مع بعض، بس هو قمع التسويقي. اليوم أنا ممكن أوصل 1,000,000 مشاهدة، هذا القمع التسويقي هيك حجمه، 1,000,000 مشاهدة. بعدين الناس بدأت تهتم
1: أكثر، تسأل رسائل، أي
2: رسائل تيجيك عميل محتمل 2-4%
1: مبيعات.
2: أي بالضبط، وإقفال المبيعات في له أسلوب وله طريقة، شلون هل تم بالطريقة الصح، فكله مهم،
1: والتفاعل
2: أكيد. وبعدين حسب نوع، في شركات بيعملوا محتوى هو بالأساس الهدف منه انه انا موجود بالسوق، ما همه هو عم بسوي اويرنس، بسوي انه
1: ما زلت انا موجود
2: بالضبط، انا موجود. وفي ناس لا، بده مبيعات بشكل مباشر. فهو قمع تسويقي، وما فينا نختصر مرحله بدون مرحله ثانيه، فاجباري بده يجي من الوصول العالي للاقل. فانا دائما بحكي بالذات البزنس البي تو بي بيوقعوا بمشكله معينه. صاحب بزنس يعني عنده مشكله انه انا اليوم ما عم بوصل لعملائي، وانا بدي بالسنه كلياتها 10 عملاء بيشتروا مني جملة بكميات كبيرة، شو أعمل؟ قلت له بكل بساطة روح على الجمهور الأكبر. شو هو الجمهور الأكبر؟ اللي يعني هو مجاله تجاري وتصنيع، فصعب أنه يوصل لجمهور هذا تحديدا، 10 أشخاص بالسنة ما بده أكتر. رحنا لمجال القصص، القصص المؤثرة، عم بيحكي قصص مؤثرة بالتجارة بالأعمال بالأمور. الناس شافت القصص، وصلت لملايين المشاهدات، تأثروا فيها، شافوا البروفايل تبعه، عرفوا انه هو عنده بارتنر او اونر بشركه كذا، دخلوا على الشركه، اخذوا خدمته، اشتروا منه، تواصلوا معه، قالوا نحن جيناك بسبب فيديو كذا، بسبب فيديو كذا.
1: شوف كيف طريقه الابداع في التسويق
2: بالضبط. بي تو بي صعب جدا، مو بهالسهوله انت توصل للنتيجه.
1: طيب
2: فهي هي،
1: هل يمكن ان نشوف فيديو الان حصل فيديو تجاري، اقصد محتوى تجاري حصل على 10,000 ولنقول مشاهده، هل يمكن أن ينجح أكثر من فيديو حصل على 1,000,000 مشاهدة؟
2: حسب الغاية منه، إذا كان غايته مبيعات وحققها ممكن، لكن إذا غايته وصول لجمهور كبير ما حققها. يعني مثلا أعطيك مثال، الفيديو التجاري مثلا لمعرض، ما اليوم لما بدك تساوي لمعرض بدك كثافة ناس وعدد ناس يجوا، فأنت ما بدك عملاء يشتروا، بدك 1,000,000 واحد يشوف، ما بدك 10,000. فهون الفكرة حسب لشو الفيديو بدك يعني.
1: طيب عشان ما نستفيد من وقت قبل ما ننتقل إلى الذكاء الاصطناعي والمستقبل، تعتقدك أكثر الأخطاء اللي تشاهدها عند أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عندما يبدأون بصناعة المحتوى؟
2: هي الخطأ اللي سواء أحد المظليين مصور مظلي بيصور المظليين وعنده أكثر من 800 ساعة تصوير، لكن كان عنده قفزة أخيرة. القفزة الأخيرة أنه جاهز كل شيء، معداته، العدسات، الفلاتر، كل شيء جهز، كل شيء وحط لبس شنطه ونط من الطيارة والمصورين وصار يصورهم. إجا بده يفتح مظلته ما لقى المظلة ومات، وقصة حقيقية. هذا الشخص مثله مثل صاحب المشروع الصغير. اليوم صاحب المشروع اهتم بكل شيء، وصل عند التسويق مسك المظلة ما في مظلة، ما ضل فلوس. غالب المشاريع نفس المشكلة، بستنى للحظة الأخيرة بتذكر أنه بعمل المكان بجنن، الترتيب، الديكور، التفاصيل. تفاصيل ممكن يتجاهلها، يعني ممكن تعدي موضر يجيب طاولة مكتب الآن وتعمل ديكور وتساوي وعمل حفلة وافتتاح،
1: نعم.
2: وبعدين وقع المشروع، وهي مشكلة عند كتير مشاريع. لأني التسويق هو الأساس. أنت اليوم إذا سوقت لمشروعة، في مشاريع أونلاين شغالة من البيت بعدين فتح محل، وفي مشاريع لما فتح محل سكر، صار تكاليفه عالية، كان هو عبير بعض بالضبط. فأنا بقول بسلطنة عمان حتى باستشارات لأشخاص بيجوني إنه كان من تركيا أو قطر وغيره بدون يجوا يستقروا هون أو يفتحوا بزنس، بقول له إذا بتشتغل هون وبتشتغل أونلاين لدول الخليج حتحقق نجاح رائع، لكن خذ مكتب صغير وجرب وانتشر، حققت مبيعات وصول كبر بما يتناسب. يعني أنت اليوم أونلاين بكل بساطة تعاقد مع شركة شحن، منصات معينة، سوشيال ميديا، ويب سايت، متجر الكتروني اللي هو، وصرت تسوق لدول الخليج حتبيع، وفي هون لوجيستيك رهيب وقوي دول، يعني من سلطنة عمان شركات مباشرة فاتحة هون، وفي مستقبل للمنطقة رائع، يعني في تطور وفي اهتمام بالموضوع. فبكل بساطة الغلط بيجي مثلا انه شخص بيجي لهون وبياخذ كمية كبيرة من كذا وبيستهدف بس مثلا بعمان. بعمان اوكي هن، لكن بدك تفهم ثقافة الشعب، شو بيحتاجوا،
1: هويتهم.
2: هو ممكن اوكي بيحب، لكن هو عنده يطلع تمشي على بلد تاني يشتري منتجات افضل ما يشتري منهم مثال، بينما بدول تانية خلينا نقول بالسعودية عنده استعداد ما يتحرك بهالزحمة ويشتري اونلاين. فأنا بدي أفهم هذا الموضوع، أنا عندي تجربة كبيرة بالمجال يعني بموجب المشاريع اللي عملتها بدول
1: طيب.
2: الخليج.
1: أكثر الأخطاء في اعتقادك شيوعا لدى صناع المحتوى أنفسهم؟
2: أنه هو بنحاز لقصص خطأ بتدمره.
1: كيف؟
2: يعني بكل بساطة أنا بتابع صانع محتوى، بتابع أمر معين، بشوفه أنه هو مؤيد لفكرة معينة منافيا، كان خليني أقول لك أخلاق، آداب، مبادئ، فحينزل من عيني، بس نزل من عيني وعين كتير ناس حتى لو تابعوا، حيخسر مصداقيته. يعني هون هي المقبرة لصناع المحتوى، مع أنه هو ما حيشعر فيها بشكل مباشر.
1: جميل. طيب إحنا نطلع قبل الجزء الأخير من هذا اللقاء فاصل قصير لأذان العصر الفترة الدينية، وبعدها إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس. تفضلوا بالبقاء معنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وإحنا في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء وهذا اليوم، على أمل إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم بمشيئة الله، وتكون كذا إجازة سعيدة للجميع ومتابعة وفرجة إن شاء الله طيبة ومفيدة لكم. رحب من جديد بضيفي المستشار، مستشار أعمال معتمد وصانع صناع المحتوى الأستاذ محمد الغرسي. أهلا وسهلا فيك.
4: الله.
3: إحنا ربما اقتربنا من جانب الذكاء الاصطناعي والمستقبل، لكن قبل أختم هذا الحوار اللي إحنا انتهينا فيه قبل الفاصل الإعلاني، هل تقليد الحسابات، نتابع بعض الحسابات ونعتبرها أنها ناجحة بالنسبة لنا، هل هي بداية طبيعية أن الواحد يتعلم من تجربة الآخرين، أم أن ذلك يقتل الهوية الشخصية لصانع المحتوى؟
4: تظاهر حتى تصبح.
3: تظاهر
4: حتى تصبح.
3: كيف؟
4: يعني اليوم نحن خليني أحكي لك إياها، نحن منعطيها كلغة جسد وتدريبات وكذا. اليوم الشخص بده يدخل يلقي محاضرة أمام الناس، فهو من جواته مثلا مرتعب، وهذا بيقول لك الخوف أمام الجمهور تاني أكتر خوف بعد
3: الموت. صحيح.
4: لكن المقولة التانية اللي ما حدا بيقولها، أنا دائما بعطيه بتدريب، في خبر جيد وخبر سيء. الخبر سيء هو أنه تاني خوف بعد الموت، الخبر الجيد أنه هي عملية مكتسبة، فأنت فيك تكتسب. شلون تكتسبه؟ أول عملية أنك تتظاهر وتظل مشدود، وفي إلى تكنيكات معينة. فنفس الشيء بصناعة المحتوى، في شخصيات أنا بعرفها بس عبارة أنه أنت اليوم عندك مجموعة فيديوهات بتقلدها، إذا قلدتها بطريقتك وأسلوبك طلعت صار عندك جمهور، بلشت شوي شوي تحط بصمتك. أهم استراتيجية لتبدأ صناعة محتوى أنه ما يكون عندك استراتيجية.
3: لحظة أفهم منك، أهم استراتيجية، هذا اللي كان السؤال اللي في بالي. لا أطرح لك
4: إياه. أهم استراتيجية لبداية صناعة محتوى أنه ما يكون عندك استراتيجية. اليوم كبزنس أنا لما بدي أبنيه بدي واضحة العملية عندي من الآن لبعدين، وعمل دراسة جدوى ودراسة مالية وكل شيء. لكن بصناعة المحتوى أنا ببدأ وبحكي فيديو عن كذا، فيديو عن كذا، فيديو عن كذا، وبقيس جمهوري وقبولهم للموضوع، وعلى أساسه بحسن وبطور.
3: ممتاز.
4: هاي الاستراتيجية هي اللي وصلتني اليوم لهون. فأنا جربت، حكيت عن مواضيع عميقة ما جابت مشاهدات، بسطت المواضيع خففتها جابت، حكيت عن القصة عملت وصول عالي، حكيت جدلي متحفظ راقي عمل أثر. قبل ما أجي لسلطنة عمان بحثت عنها، فشفت مواضيع رهيبة. تكلمت عن جبال عمان، تكلمت عن صندوق عمان المستقبل، تكلمت عن شباب عمان. عتبي كتير كبير عليكم يا شباب عمان، ليش ما تعملوا محتوى بناء على تجربة؟ عمل وصول عالي وعمل ضجة. والسبب أنه فعلا أنا صادق فيه أنه هالبلد الجميل الرائع فيه سياحة فيه كذا، بس إعلانات مطاعم وبرجر يا جماعة طلعوا من الموضوع واستفز بعض الشخصيات هالشيء، لكن عمل نتيجة
3: صحيح
4: عالية، لأني أنا عم بحكي بالصدق وعم بحكي عن تجربة وعم بحكي أنه فعلا مستثمر خليجي زارني بالسلطنة وقال لي هالبلد الرائع ليش ما شفناها، قلت له أنا كمان كنت جوار السلطنة ساكن لكن ما أعرف عنها. فالإعلاميين مسؤوليتهم صحيح. خلينا نقول مشاهير السوشيال ميديا، الإعلاميين ما شاء الله مو مصري، مشاهير السوشيال ميديا بدون يركزوا، مو بس أنا اليوم سوي بس إعلانات وبس، بلدي جميلة أنت شايفها هالينابيع
3: والجبال والتضاريس والصحراء
4: أنت شايفها متعود عليها، لكن نحن ما بنعرفها، نحن عم ندور على هيك مكان صحيح. صورنا أقل ما يمكن، الغواصين الرائعين صورنا تحت واطلع احكي لنا تجربتك، هو طبيعي بالنسبة لك لكن غير طبيعي بالنسبة للناس. اليوم خريف ضفار لما بيطلع
3: الله.
4: رائع جدا، يعني شيء خيال وكل ماله الناس عم تعرفه أكتر وأكتر. فنرجع لنفس المقولة، المشهور ببيع الشاطر ما ببيع.
3: جميل. طيب أقفل هذا الجانب وانتقل في كذا أسئلة سريعة. متى تقول صانع المحتوى تعال لحظة واحدة وقف عن النشر، أنت محتاج إلى إعادة بناء استراتيجية، هل يمكن ذلك؟
4: طبعا أنا كتير أحيانا بشوف شخصيات عندهم قيمة كتير كبيرة وهو عم بيحكي بعمق معه لكن ما عم بيوصل للجمهور، فأنا مشان ما يحبط وتواصلت مع كذا شخصية من فترة، يعني شفت عنده قيمة كتير كبيرة
3: وعمق في المعلومة، عمق
4: فالعمق ما ينفع هون. لو ينفع كان شفت المحاضرين وأساتذة الجامعات إن أشهر صناع محتوى.
3: صح.
4: الناس بدها البساطة، بدها معلومة واحدة. أنت اليوم السوشيال ميديا للتسلية، تجي تعطيني محاضرة بالسوشيال ميديا لازم تسوق بطريقة كذا كذا، لا إيش حادين أكتر حدا بعلمنا التسويق، قصة صغيرة طريفة بتوصل نتيجة. فهو هاي إعادة الاستراتيجية إنه أنا بكل بساطة أغير له مفاهيم الموضوع، على فكرة مفاهيم وناس من استشارات بسيطة اليوم عملت فارق بصناعة المحتوى كان على الآن بمكان.
3: طيب اليوم يستطيع الـ AI الذكاء الاصطناعي أن يقوم بكل المهام، سواء كان من صناعة محتوى، كتابة نص، الصورة، تحرير الفيديو، حتى إنشاء شخصية افتراضية، ماذا بقى للإنسان؟
4: طيب بما أنه عندهم كل هالمزايا وهالأمور ليش ما كملوها وهنن صاروا يصنعوا محتوى وهنن ما يدفعون اشتراكات؟ ليش عم يدفعونها؟ الغاية أنه ندفع اشتراكات، مو الغاية أنه نحن اليوم نعمل على السوشيال ميديا. أصلا المحتوى بالـ AI عليه قيود، أصلا بس عملت أي محتوى بيقولك فيه AI، بده نشيل بشري. فاليوم لو المنصات هاي أنت شوف اشتراكاتها ما أغلاها، بما أنه المنصة متكاملة وبتعمل لك أوتوميشن وبقول لك بس حط نص بيطلع بشخصية عم تحكي، طيب أوكي كملوا أنتوا سووا شخصية وعملوا وسووا إعلانات وخذوا، لا. فهون المشكلة، الـ AI بيسهل حياتنا، بيختصر لنا وقت، بيختصر مشاكل، فنحن إذا استخدمناه بالطريقة الصحيحة حتى بصناعة المحتوى، يعني اليوم أنا بدل ما أتحقق من معلومة وأبحث عنها بكذا مرجع وكتب وكذا، أنا بدخل على أكثر من AI، بدل ما أكتب نص باخده للشات جي بي تي بروح على جيميناي، بروح على كلود، بجي بقول له اعطيني انتقد لي النص، عدل لي، اعمل لي كذا، سوي لي كذا، بوصل اسرع فبسهل لي العمليه. او بدل ما اجي احكي لك مثلا في بعض الفيديوهات انه الشيطان قرر يخفي اغلى ما يملكه الانسان، فانا بدي اصنع صوره للشيطان بالاي اي بساويها، بس صعب اجي اجيب واحد ولبسه ولونه واحط له قرون وعيونه حمر، ما حتكلفني صحيح. فهو حيختصر علي، فنحن نستخدمه بذكاء، ما نستخدمه انه حيقضي علينا. اليوم لما اخترعوا السيارات كانت عربات الحصان والسائس، قال خلاص انقضى على مصلحتي، مين اللي استمر ونجح؟ اللي طور حاله وتعلم على قيادة السيارة، لان السيارة بدها قائد، بدها بشر، نفسه اللي كان عم بيقود الحصان طلع، بس اللي ضل عم يندب حظه بيقول قضوا على مستقبلنا، ما عاد نحن الاي اي شاننا من الوجود، هذا راح انتهى. فإن لم تتقدم تتقادم.
3: تتقادم الله. طيب هل الذكاء الاصطناعي سيصنع جيل قادر على صناعة محتوى أقوى، أم في اعتقادك أن هذا المحتوى سيكون متشابه عند الجيل القادم لأنهم يستخدمون نفس الوسيلة والأدوات؟
4: الجيل الجديد بيساوي محتوى بطريقة غريبة وعجيبة ورائعة غير جيلنا. يعني أول شغلة هو ممكن يستخدم AI لكن عم يروح للبساطة وبطرق معينة، حتى بتلاقي أشياء معينة عنده غير الكل، فأكيد ما رح يكون متشابه وغير، لكن نحن ما حنفهمه، مثل بعض الترندات أو القصص أو الشغلات اللي طلعت فبيحكوا بوتيرة معينة بطريقة معينة نحن ما حنفهمها، لكن هن ما شاء الله في له انطلاق. فكل جيل له ترتيبه، لكن بموضوع الاي اي تحديدا نحن فينا نستغله حتى مبيعات وتسويق وغيره. يعني بكل بساطة أنا اليوم لأي شخص عم بسمعنا أو بيشوفنا بقول له ادخل شات جي بي تي أو جيمينا أو أي شيء عندك، اكتب مثلا من هو محمد الغرسي، حيطلع لك هذا عندك مو عندي، أنا عندي حيطلع لي يحكي لي لأني أنا بحكي معه كل يوم مثلا. ليش حيعمل هاي النتيجة؟ أنت سوقت لحالك كشركة. حتى بالاي اي الآن في بدأوا بالحملات الممولة حاليا بعنوان فتح عام جديد، فصار فيك تساوي إعلان ممول تظهر شركتك بضمن الاي اي ضمن الخيارات، لكن في شيء أورجانيك حيضل وصول. طيب شلون وصلت أنا أنه بياناتي وأسمائي صارت منتشرة بالاي اي؟ كثافة نشر المحتوى، ربطة بالاسم، ربطة بالقيمة، بالشي اللي عم بحكيه. نزلت فيديو لكن سكريبت كامل حطيته نفسه وذكرت اسمي والشيء اللي عندي، فصار لما بيبحث يظهر له بالإضافة للوصول لكل المنصات أني أنا موجود بكل المنصات. هاي جدا مهمة.
3: هل تعتقد أن موضوع الأصالة وموضوع الهوية الإنسانية ستصبح أكثر قيمة كلما تطورت تقنية الذكاء الاصطناعي أم ستنخفض؟
4: اليوم لما بقول لك هاند ميد جلد طبيعي هاند ميد
3: أشتري ما تردد فيه.
4: هي. نفس الشيء الساعة لما بقول لك يا صناعة يدوية صار لها قيمة أكتر لأني ندرت وما عاد ففيها عناية أكتر. أكيد حيكون الشيء البشري له ترتيب مختلف ووضع تاني نهائي، لكن كمان مثل بنرجع حسب وين أنت بدك تعمل وشو تعمل. يعني أعطيك مثال كأعلام كأخبار، اليوم أنا بدي أوصل فكرة معينة، فشو بعمل؟ الفكرة هاي لازم تنتشر بعشر قنوات بكذا صحيفة، بس انتشرت وصلت للناس. نفس الشيء في صناعة المحتوى، اليوم أنا إذا بدي أسوق لمنتج بنشره عند العديد، فظهر كل مين له جمهوره تقاطع الجمهور وعمل وصول. هاي الطريقة السريعة، لكن الأصالة أكيد لها دور.
3: جميل. طيب قبل إحنا ما نقفل هذا الحديث وننتقل إلى الأسئلة السريعة، أنا أحتاج منك أعرف بعد 5 سنوات إذا الله كتب لنا عمر، من سيخرج من السوق ومن سيبقى؟
4: اللي بخرج اللي بيستسلم بيوقف بيقول أنا تغيرت الخوارزمية وهي عدوتي وهي كذا، هذا حيخرج. أصلا الفشل هو عدم الاستمرار والمحاولة، لأن نحن حتى كصناعة محتوى غير منتج، المنتج له بداية له ذروة، فدائما إذا ما طورت فيه حينتهي ويخرج. فأنت اليوم حتى كصانع محتوى إذا فترة قطعت وما استمريت وما طورت حالك حتروح تخرج خارج المنافسة.
3: إيش المهارة اللي يفترض على صانع المحتوى أن يتعلمها، وإذا ما تعلمها سيجد نفسه خارج المنافسة مستقبلا؟
4: أنه يعمل يكتب محتوى بطريقته بلمسة إبداعية، هاي هي الأساس. لأني اليوم لما إذا منقسم صناعة المحتوى، الكتابة هي بتاخد النسبة الأكبر، التصوير نسبته 9%، ترى مو مهم، في ناس ما يصور جدار ويحكي، ما شرط تحكي، تصوير مو مهم. أنا بالنسبة لي أنه بشوف النتائج بالمحتوى هو الملك. فأنت اليوم كل ما عطيت محتوى فيه قيمة فيه أصالة فيه فائدة للناس، الناس حتسمعك وتتابعك وترجع لك، فهو هي الأساس.
3: المشاهدات أم الثقة؟ أحتاج إجابة مختصرة.
4: الثقة حتزيد المشاهدات وحتزيد كل شيء. المشاهدات ممكن الناس يشاهدوا شخص تيسبوه لازم.
3: الجودة أم الاستمرارية؟
4: الاستمرارية هي حتساوي لك جودة.
3: 1,000,000 متابع أم 10,000 عميل محتمل؟
4: 10,000 عميل محتمل.
3: الظهور اليومي أم الظهور عندما يكون لديك شيء يستحق أن يقال؟
4: اليومي حيطلع كتير شيء يستحق أن يقال.
3: المحتوى المخطط أم المحتوى العفوي؟
4: عفوي ابدأ بعدين حيبان لك الطريق.
3: الكاميرا الاحترافية أم الهاتف؟
4: ببساطة هاتف.
3: هل كل مدير يصلح أن يكون صانع محتوى؟
4: في أشخاص عندهم مشاكل بالنطق وكذا ومع كل هالشي عم بيعملوا محتوى رائع، نعم يصلح.
3: هل كل مشهور مؤثر؟
4: لا.
3: هل كل مؤثر قادر على البيع؟ هذا سؤال أهم.
4: طبعا لا، في كتير مؤثرين بيأثر بالناس بس الناس ما بتوثقوا فيه وما بيبيع.
3: طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال، في كثير الآن يتابعونا وربما في أشخاص يعتقدوا أنه متأخرين كثير وتنقصهم الخبرة والقصة والمعرفة في هذه الجوانب، يقول السوق مزدحم في الوقت الحالي وتأخرنا ولا أعتقد أن لدي مكان هنا في هذا العالم الافتراضي، ماذا تقول لهذا الشخص؟
4: بقول لهذا الشخص أنه اليوم أنت مطلوب منك كشخص عربي ومسلم عماني سوري شو ما كان جنسك، مطلوب أنت منك كدينك أنك أنت تترك شيء بهالحياة. فأنك تترك شيء بهالحياة مثل ما حكينا قامت الساعة اللي حكى الحديث الرسول عليه الصلاة، قام الساعة وفي يد أحدكم فسيلتها
3: فليغرسها.
4: والتارجت تبعنا شو؟ ومن أحيا. أنا بدي أهدي شخص واحد على طريق صاحب البزنس بأمر بخبرتي المعينة. موضوع أنه راح الوقت المثالي، ما في شيء اسمه وقت مثالي، هذا وهم. الوقت المثالي راح من زمان، اليوم تاني أفضل وقت مثالي، ابدأ الآن وحتلاقي حالك أنك يعني مع الوقت حتتطور مع تطوير مستمر. كتير شغلات بتعقد الواحد أنه معدات وغيره وأفكار شو راح يقولوا عني، حليتها أنا بتفاصيل صغيرة حكيتها بكذا فيديو من البلوك للدائرة الأولى والثانية، من تطوير المستمر، من سلوك السرطان، من كتير قصص موجودة بفيديوهاتي عم ساعد فيها الناس كيف يبدأوا
3: أمين.
4: وإذا بده يختصر هذا كله مو ما شرط يجي لعندي، يروح لعند خبير عنده تجربة وفعلا صار هو مشهور ويساعد المشاهير، يروح لعنده حيختصر عليه الطريق بكل بساطة.
3: يعطيك ألف ألف عافية. أنا سعيد جدا جدا لأني أتابعك وما تصورت أن يكون هذا الحديث وهذه الصدف الجميلة تجمعنا اليوم في البعد الخامس في ختام هذا الأسبوع.
4: الله يقويك ويعطيك ألف عافية، وأنا سعيد أنه رديت شفتك مرة ثانية وإن شاء الله هيك يعني على تواصل
3: بإذن الله.
4: شكرا لكم،
3: من نجاح إن شاء الله إلى آخر ومن حسن إلى أحسن. عساك القوة مرة أخرى، تحية لك وشكرا أستاذ محمد.
4: شكرا جزيلا، يعطيكم
3: العافية. إذا كان معنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد الغرسي، مستشار أعمال معتمد وصانع صناع محتوى، وتحدثنا وأجبنا عن كثير من التساؤلات. هل كل من يظهر أمام الكاميرا يعد صانع محتوى؟ الفرق بين صانع المحتوى والإعلامي؟ هل الشهرة أيضا تعني التأثير؟ وهل وكيف هنا أيضا تحدث أستاذ محمد أنه يتحول المحتوى من مجرد مشاهدات وأرقام إلى ثقة وعملاء وفرص وأعمال في حلقة اليوم من البعد الخامس.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: ابناء عمان الاوفياء، ان الانتقال بعمان الى مستوى طموحاتكم وامالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

0: وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلاة.

وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

מאזינים אז לחמצה, מסע. ומאזינים אז לחמצה.

0: يا شيخ قول يا شيخ قول
1: لا لا صوصنا تذكرنا وصلنا.

0: Wischt.
1: سمعوا 90.5 مسقط و 98.5 صلالة.

אשלה חמסה, מסחר. או את מהם יוצאים אשלה חמסה. סלנה.

عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالي علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلك